قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفون

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات

عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دورنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع.

ومن علم لا ينفع. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الكتاب والحكمة. ربنا اغفر لنا وتب علينا، إنك أنت التواب الغفور. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتصلح أمرنا، وتطهر قلوبنا، وتحصن فروجنا، وتنور قلوبنا، وتغفر لنا ذنوبنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الزمان مطية للأعمال وخلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان يومه ميزانا للحق والعدل والبناء. أيها المستمعون الكرام في كل شبر من أرض عمان الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخي المستمع أختي المستمعة، لقد طفنا معكم طيلة الحلقات الماضية في بحار الزمن، فعرفنا فلسفة الوقت وبركته، ثم غصنا في أعماق القرآن الكريم وكيف يصنع حفظه عقولا جبارة، وانتقلنا بعدها إلى ميادين العلم والابتكار والعمل التطوعي الذي يعمر الأرض. واليوم نقف أمام السؤال الحاسم الذي يجمع كل ما سبق. بعد كل هذا الفهم لقيمة أعمارنا، كيف نصنع خطة العمر؟ كيف نحول هذه المعاني العظيمة إلى جدول يومي عملي يضمن لنا النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة؟ إن حسن إدارة الوقت هو منهج إسلامي أصيل، فالمسلم الذي ينتظم يومه مع مواقيت الصلوات الخمس منذ بزوغ الفجر حتى غسق الليل هو إنسان ولد ليكون منظما. التخطيط في الإسلام هو جزء من العبادة، لأن الذي يمشي في حياته عبثا بدون أهداف ستتخطفه ملهيات الحياة وشاشات الهواتف حتى يجد نفسه قد بلغ المشيب وصحيفته خاوية من الإنجاز. ولكي تضع خطة ناجحة لعمرك، دعنا نستلهم الدرس من وطننا عمان. انظر كيف تدار الدولة الناجحة. إن سلطنة عمان لم تترك مستقبلها للصدفة، بل وضعت خارطة طريق واضحة معالم هي رؤية عمان 2040. هذه الرؤية التي تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد والمجتمع من مرحلة الاعتماد على الموارد الناضبة إلى مرحلة الابتكار والمعرفة هي خطة عمر للوطن بأكمله. وأنت أيها الشاب، أنت دولة مصغرة تملك موارد هي صحتك وعقلك، وتملك رأس مال هو وقتك، فهل يعقل أن تعيش بلا رؤية شخصية؟ لكي تصنع خطتك ابدأ بتحديد أولوياتك تماما كما حددت الرؤية الوطنية أولوياتها. أولا جانب الروح والهوية، اجعل بداية يومك لله، البكور هو سر النجاح العظيم. خصص نصف ساعة بعد صلاة الفجر لقراءة القرآن وتدبره، هذا الوقت هو المحرك النفسي الذي سيعطيك وقود السكينة لتواجه ضغوطات يومك. وقد رأينا كيف بنى علماء عمان موسوعاتهم لأنهم بدأوا يومهم بهذه البركة. ثانيا جانب العلم والابتكار، وهو الجانب الذي يأخذ المساحة الأكبر من نهارك. كيف ستفيد وطنك إذا كان وقتك يقتصر على أداء وظيفة روتينية؟ لقد صنعت لك الدولة منصات لتطور فيها ذاتك. ثانيا جانب الأسرة والمجتمع، خصص وقت المساء أو وقتا يناسبك لعائلتك وأرحامك، ولا تنسى نصيب المجتمع من زكاة وقتك عبر العمل التطوعي كما ذكرنا في حلقتنا السابقة. خطة العمر الناجحة هي الخطة المتوازنة التي لا يطغى فيها جانب على آخر. ولكن هناك سر يعرفه كبار الإداريين، إن أروع الخطط المكتوبة على الورق قد تموت إذا لم يرافقها شيء اسمه متابعة التنفيذ. تأملوا في هيكلية حكومتنا الرشيدة. لما أطلقت رؤية عمان تم تأسيس جهة مستقلة تسمى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040. ما هو دورها؟ دورها أن تقيم الأداء وتصدر التقارير السنوية وتنظر هل تحققت المؤشرات أم هناك خلل يجب إصلاحه؟ هذه هي المحاسبة المؤسسية الدقيقة التي تضمن النجاح. وأنت في حياتك تحتاج إلى وحدة متابعة خاصة بك. هذه الوحدة اسمها في الإسلام محاسبة النفس. قبل أن تنام في كل ليلة اجلس مع نفسك واصدر تقريرك اليومي. ماذا أنجزت اليوم؟ هل حفظت وردي؟ هل تعلمت شيئا جديدا ينفع عمان وأمتي وينفع نفسي؟ هل كنت بارا بوالدي؟ هذه المحاسبة الصارمة هي التي تضبط بوصلة حياتك كلما كادت مشتتات العصر أن تقودك إلى مرفأ الفراغ والضياع. أخي المستمع، إن الأيام صحائف والساعات أقلام، والعمر كتاب أنت مؤلفه، فاكتب في كتابك ما يسرك أن تقرأه يوم القيامة حين يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إخوتي الكرام، هنا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الهجرة النبوية، توظيف واغتنام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده وطبتم في ظلال رفده، له الحمد من ساب الفجر ناشرا عبير الحياة، فمضت نفوس مبتغية رضاه. الهجرة النبوية الشريفة حدث كبير في التاريخ، ونموذج قيادي ملهم في حسن إدارة

0: الموارد وتوظيفها واغتنام الطاقات البشرية وجميل استغلالها، حادثة عظيمة تؤكد لأبناء هذه الأمة أن أساس نجاح بناء الدول وتحمل المسؤوليات الكبرى هو التخطيط المحكم والتوظيف السليم للطاقات والقدرات والموارد. لقد ألهم الحق تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم توزيع الأدوار وفق كفاءة الأفراد ومقوماتهم الشخصية، فهناك من اغتنم شجاعته وعنفوان شبابه، وهناك من وظف ذكاءه وقدرته على التخفي لتأمين الدعم اللوجستي من غذاء ومعلومات والتقصي والرصد لتحركات العدو. كما نتعلم من دروس الهجرة في هذا الشأن أن الكفاءة المهنية مصلحة تغتنم في الأحوال الحرجة، فقد كان توظيف الخبرات غير المسلمة ذات الأمانة المهنية والاستفادة من الخبرة الجغرافية بالطرق والطرق البديلة. وفي رحاب المدينة المنورة والاستقرار في أفيائها تحول ذلك الفكر الإداري إلى استراتيجية لبناء المجتمع، فأطلقت طاقات أبنائه عبر المؤاخاة التي انصهرت في بوتقتها خبرات المهاجرين والأنصار المتنوعة في شتى مجالات الحياة، فتحول ذلك المجتمع من الحالة الاستهلاكية إلى الحالة الإنتاجية الفاعلة. هكذا تجد النفوس المؤمنة في ذكريات هجرة نبيها عليه الصلاة والسلام دروسا إيمانية تطبيقية تبرهن أن نجاح المجتمعات مهما كانت مواردها إنما يتحقق بحسن إدارة تلك الموارد واغتنام الطاقات البشرية وتوجيهها لتكون سواعد بناء وعطاء وإنجاز. في هجرة الهادي الأمين دروس، هي للهداة المهتدين شموس، في ظلها يعلو بناء حضارة وتنال أسمى ما يرام نفوس. فهيا بنا لله ربنا مع الناهلين من معين الهجرة الشريفة، فهي نبض حي في وجدان الأمة تستلهم منه تخطيطا ناجحا وتمكينا حضاريا.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: وبركاته.
1: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
1: لا نزال يتصل حديثنا ووقفاتنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 120 من آيات سورة البقرة، إذ لم نستوعب في وقفاتنا إلا بعضها، وأعتقد أننا تحدثنا عن صدرها فحسب.
2: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجددا؟
1: بإذن الله تعالى أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة.

0: ناصير.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لك أن تبين لنا عموما ما المراد بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟
0: باختصار، الآية تحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الميل إلى أولئك، وتحذر المسلمين عن أن ينخرطوا في شيء مما يموهونه عليهم. ويقول الله تعالى مخاطبا لرسوله والخطاب لأمته: لن يرضى عنك هؤلاء المشار إليهم في الآية إلا باتباع دينهم والانصراف عن دين الإسلام، وهذا محال أبدا، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب جزءا آخر في هذه الآية؟
0: تعني قوله تعالى:
1: قل إن هدى الله هو الهدى.
0: إذن نعربه بإذن الله. قل
2: فعل أمر،
0: والخطاب لمن؟
1: للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ففاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: قل إن هدى الله،
2: إن حرف توكيد ونصب،
0: هدى اسم إن
1: منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر يا أستاذنا،
0: وهدى مضاف
2: ولفظ الجلالة مضاف إليه.
0: هو نقول عنه ضمير فصل جيء به للتوكيد، وهو بين اسم إن وخبرها قصدا للتوكيد. هو الهدى. أين خبر هدى الله أو خبر إن؟
2: الهدى.
0: جميل. وهو مرفوع
2: بالضمة المقدرة
0: على الألف، منع من ظهور الضمة التعذر. هو يمكن أيضا أن يكون مبتدأ، والهدى هو خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. ويمكن أن يكون لا موضع له من الإعراب، وهذا هو الأكثر، فهو ضمير منفصل كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما نوع هذا الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى؟
0: المقصود من ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تعليما له أن يرد على أولئك الذين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. والمقصود أن من واجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بيانا شافيا منزلة ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى من القرآن ومما أوحي إليه. والمقصود بالهدى هنا في قوله تعالى قل إن هدى الله مختلف فيه عند علماء التفسير.
2: إذن ما رأيك يا أستاذنا أن تبين لنا بعض هذا الاختلاف؟
0: جميل جدا. من العلماء من يقول قوله تعالى قل إن هدى الله يقول توفيقه وخلق الهداية في القلب.
1: توفيقه وخلق الهداية في القلب.
0: نعم، أي قل إن توفيق الله تعالى وخلق الهداية في القلب هو الهدى الحقيقي، لا ما يحاوله الناس. هذا واحد. الثاني قل إن هدى الله، وعلى هذا فيكون القصر حقيقيا، أي لا هدى إلا بتوفيق الله.
1: والقول الآخر يا أستاذنا ما هو؟
0: القول الآخر أن المقصود بالهدى شريعة الإسلام، أي إن هذه الشريعة شريعة الله هي الشريعة الكاملة، فأطلق عليها هدى الله باعتبار أن ما قبلها دخله التحريف ودخله التبديل، أما هذا القرآن فلم يدخله شيء من التحريف ولا الزيادة ولا النقصان. قل إن هدى الله أي شريعته الأخيرة هي الهدى، فما قبلها منسوخ. ومن العلماء من يقول قل إن هدى الله أي هذا الإسلام هو الهدى الحقيقي، أما ما قبله فهو هدى كذلك، لكن نظرا إلى عموم الإسلام وشموله فكأن الهدى مقصور عليه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: حدثنا عن الفرق بين الهدى والهداية وأصول الاشتقاق.
0: الهداية مصدر هدى، هدى يهدي هداية، والهدى يطلق ويراد به الإرشاد والبيان، ويراد به التوفيق، ويراد به خلق الهداية في القلب. فتطلق هذه الكلمة كلمة الهدى على الشريعة التي يتشرع بها المسلمون، وتطلق الهدى ويطلق الهدى على البيان والإرشاد مطلقا، كما يطلق على خلق الهداية في القلب والتوفيق. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا إلى اتباع الصراط المستقيم وسلوكه، أو أرشدنا إليه، أو أدم هدايتنا عليه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع التأكيد هنا في قوله تعالى إن هدى الله هو الهدى؟
0: جميل جدا. هذه الجملة أكدت بعدة مؤكدات،
2: وهي
0: أولا كلمة إن، ثانيا ضمير الفصل هو، ثالثا تعريف الجزئين.
1: وما تعريف الجزئين يا أستاذنا؟
0: هدى الله، هدى الله الجزء الأول معرف بالإضافة لأنه أضيف إلى لفظ الجلالة، والثاني الجزء الأخير الهدى عرف بأل، فتعريف الجزئين دليل على التوكيد، وتوسط ضمير الفصل تأكيد، وإن حرف توكيد، والجملة الإسمية برمتها مع القصر أيضا فيه توكيد، ففيه عدة مؤكدات.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما إعراب قول الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير؟
0: ولئن اتبعت، الواو حرف عطف، عطف للجملة التي بعدها على ما قبلها، وهي قل إن هدى الله هو الهدى. اللام ماذا نقول عنه؟
1: مؤذنة
0: بقسم محذوف، أي والله لئن اتبعت، فاللام موطئة لقسم محذوف. إن
1: حرف شرط يا أستاذنا.
0: اتبعت، اتبع
2: فعل ماض مبني على الفتح،
0: سكن لاتصاله بالتاء، التاء ضمير متصل وهو فاعل اتبع، أهواء
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: وأهواء مضاف،
1: والهاء مضاف إليه،
0: والميم
2: علامة للجمع.
0: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي، بعد
1: ظرف زمان يا أستاذنا،
0: الذي
2: اسم موصول
0: وهو مضاف إليه، لأن بعد مضاف والذي مضاف إليه، جاءك،
1: جاء فعل ماض مبني على الفتح،
0: جاءك الكاف مفعول به، بعد الذي جاءك فاعل جاء
2: ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى الذي، من العلم
2: جار ومجرور.
0: ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما
1: أداة نفي يا أستاذنا،
0: لك
1: جار ومجرور،
0: متعلق بمحذوف خبر مقدم، من
1: حرف جر يا أستاذنا،
0: جيء بها لتوكيد النفي. ما لك من الله من ولي نقول عن كلمة من
1: حرف جر كذلك يا أستاذنا،
0: وهي حرف جر زائد لتوكيد النفي. ولي أصله ولي وهو المبتدأ، لكنه جر لكونه تقدمته من الزائدة لتوكيد النفي،
1: فأصبح اسما مجرورا.
0: نعم، والأصل ما لك من الله ولي، ولا
2: لا زائدة يا أستاذنا،
0: نصير معطوف على ولي، ما لك من الله من ولي ولا نصير، أي ما لك من الله ولي ولا نصير.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: فلنستدرك نحن غدا بإذن الله تعالى ما تبقى من بيان معاني هذه الآية وما تحمله من إرشادات وتوجيهات
2: إن شاء الله تعالى.

0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

داود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

منه رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته.

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر معنى قوله سبحانه: حتى يلج الجمل في سم الخياط. نذكر منها مفردتين وهما كلمة سم الخياط. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم الآيات التي تحمل العظة والعبرة قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تحمل هذه الآية درسا عظيما في استحالة وقوع بعض الأمور إلا بإرادة الله المطلقة، وتذكر المؤمنين والكافرين بأن الحساب والجزاء بيد الله وحده، وأن استعجال العقاب أو الفرج لا يجوز إلا بإذن الله، وهو الذي يملك كل شيء ويدبر الأمر كله بحكمة وعدل. وقد وردت مفردة في هذه الآية وهي كلمة يلج، يعني يدخل أو يمر، وهو يدل على الاستحالة إذا تم التشبيه بمجرى ضيق. والجمل هو الحيوان المعروف بكبره وضخامته، واستخدامه هنا يوضح مدى صعوبة أمر ما بالنسبة للإنسان. أما سم الخياط فهو فتحة الإبرة، أي ثقب صغير جداً، وهو تشبيه دقيق لإظهار استحالة وقوع الأمر. فالمعنى المجازي للآية أن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لن يدخلوا الجنة إلا عندما يصبح دخول الجمل في ثقب الإبرة ممكنا، وهذا مستحيل طبعا، وهو بيان لعظمة قدرة الله واستحالة مخالفة قدره. وقد أكد القرآن الكريم على تقدير كل شيء بإرادة الله، فقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيها الإخوة والأخوات والمستمعون والمستمعات، نستخلص من هذه الآية معنى الصبر على البلاء، إذ يعلمنا القرآن أن الأمور لا تحدث إلا بقدرة الله، ولا ينبغي استعجال الفرج أو العقاب. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وتعلمنا الآية التوكل على الله والاعتماد على وعده، فالإنسان المؤمن يثق بوعد الله بالجزاء والثواب. وتعلمنا الآية كذلك التواضع أمام قدرة الله، فالإنسان مهما بلغ من قوة أو مكانة يبقى عاجزاً أمام مشيئة الله. والتشبيه في الآية يذكر الإنسان بضعفه أمام قدرة الله المطلقة، ويدعوه إلى العبادة والاعتماد عليه في كل شؤونه. وتعلمنا الآية تجنب استعمال العقاب أو الظلم للآخرين، فلا يجب أن يتصرف الإنسان بطيش أو انتقام سريع، بل يتحرى العدالة والرحمة. قال سبحانه: ولا تستعجلوا بالقرآن من قبل أن يقضى إليكم. وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وبياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. أيها المستمع الكريم، إن أعظم أبواب صلاح القلوب وزيادة الإيمان وثباته وقوته هو تلاوة القرآن الكريم وتدبره، فإن الله عز وجل أنزله على العباد هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين. ولهذا قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن هذه الآيات فيها فضل القرآن كتاب رب العالمين، وأن الله عز وجل جعله كتاب مبارك وهدى للعالمين، وجعل فيه الشفاء من الأسقام، لسيما أسقام وأمراض القلوب من شبهات من شهوات. كذلك جعله سبحانه وتعالى أي القرآن بشرى ورحمة للعالمين وذكرى للذاكرين، وجعله سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوم.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: إذن هذا القرآن من يتدبر آياته ويتأمل هداياته يجد فيهم من العلوم والمعارف ما يصلح الله عز وجل به قلب العبد، بل ويقوي إيمانه ويزيده وينميه، لأنه يجد في القرآن خطاب القرآن ملك الملوك الذي له الملك كله، وهو سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. فهنا يجب على المسلم أن يحرص على قراءة القرآن، يحرص على قراءة القرآن، لأنه إذا قرأ القرآن بتدبر سيطلع على أسرار القرآن وستتغير حياته، سيجد السعادة، سيجد الفلاح، الرغبة في فعل الخير، الحذر من فعل ما يهلكه، التعرف على أسماء الله وصفاته، التحبب إلى المولى عز وجل بنعمه وآلائه. سيجد أن المولى سبحانه وتعالى يحب أولياءه، وسبحانه وتعالى يحفظهم وينصرهم ويعينهم ويثني على أوليائه، بل ويذكر من صفاتهم ويذم أعداءه سبحانه وتعالى ويذكر صفاتهم. إذن بهذا الأمر من خلال هذه الأشياء أنت بتعرف أيها القارئ، ستعرف، ستتبين لك الأمور، تكون الأمور عندك واضحة. ولا يزال العبد يستفيد من تدبر قراءة القرآن صلاحا لقلبه، لأن القلب سيرى من العلوم ما يكون زيادة في إيمانه بإذن الله تعالى. من فوائد التدبر أنه يزيد المؤمن إيمانا، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك القرآن يعني أخبر الله عز وجل أن من أهل الكتاب من كان إذا قرئ عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا وإيمانا وتسليما. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. كذلك أخبر المولى عز وجل لو أنه أنزل هذا القرآن على جبل، شوف أنت قوة الجبل وصلابته، ما الذي يستوي لهذا الجبل؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر، سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أين المشكلة؟ المشكلة فينا، المشكلة في قلوبنا. قال عثمان رضي الله عنه: لو صفت قلوبنا

0: غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا نحتاج أيها المستمع الكريم أن نتدبر وأن نفهم وأن نقرأ التفاسير حتى نفهم كلام ربنا، فتجد أثر تلك القراءة تجدها بإذن الله تعالى في قلبك، وإذا وجدتها في قلبك تلقائيا ستجدها على جوارحك. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يرزقنا تدبر كتابه العظيم، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

عظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

معون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل

الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

الأرض لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

وكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ويؤتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا

ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده.

يعلمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 92 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة. والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بالجملة الواقعة بعد أن، من حيث حكمها من حيث الإعراب، هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة واقعة بعد أن، وأن حرف مصدر، وحرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه لا بد أن يكون له محل من الإعراب، وتقدير الكلام تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لأن تكون أمة هي أربى من أمة، واللام للتعليل، والمعنى من أجل أو بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة، فتجدهم منهيين عن هذا الأمر مخافة أن تكون الغلبة للفريق الآخر، بل يكون الإنسان ثابتا على إيمانه، والله تبارك وتعالى ينصر من ينصره، ولذلك أمروا بالوفاء بالعهد وعدم نقض الأيمان، وأمروا بالمحافظة على العهود وعدم نقضها، وأمروا كذلك أيضا ألا يتخذوا أيمانهم دخلا بينهم بسبب أن تكون أمة أكثر من أمة، وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى غير أهل الإيمان وهم أهل الشرك، وهم أكثر عددا وعدة، ولذلك تحدث نفوس من تحدثه أن يداهنهم أو أن يظهر لهم شيئا من الاجتماع إليهم أو من الانضمام إليهم، فنهوا بسبب النظر إلى هذا الأمر. فاللام إذن للتعليل، لأن تكون أمة هي أربى من أمة، والتقدير بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي هي أكثر منها، وسيأتي تفسير لهذه الكلمة. وعلى هذا فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، ويجوز في وجه منسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر، نظرا إلى أن حرف الجر يبقى عمله وإن ذهب لفظه أو رسمه. ولذلك فعلى الوجه الثاني فهذه الجملة في محل جر بحرف الجر المنزوع، وحرف الجر المنزوع متعلق بالفعل تتخذون، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لأن تكون أمة هي أربى من أمة، والتقدير على جهة التقريب للمعنى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم بسبب كون أمة هي أربى من أمة. وكلمة أربى معناها أكثر على ما جاء عن أئمة العربية الكبار، كما نجد ذلك عند الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال هي أربى من أمة، أي هي أكثر منها. ونجد كذلك هذا المعنى عند الأئمة الآخرين من أئمة اللغة، فكل المعاني تدور حول الزيادة والكثرة. جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين ربى الجرح والأرض والمال وكل شيء يربو ربوا إذا زاد، فالمعنى في هذا الموضع هي الزيادة، فمعنى قوله أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أن تكون أمة هي أكثر من أمة. ونجد أيضا مثل هذا المعنى عند صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، وهو العلامة المشهور، وهو خليفة الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقد جاء عنهم أو عمن عاصره أنه قال في شأنه: مجتمع الشعر واللغة، أو مزدحم الشعر واللغة في صدر أحد ازدحامهما في صدر ابن دريد، فقد كان من العلم بمكان، وعنه تؤخذ اللغة، وهو صاحب كتاب الاشتقاق، وهو كتاب عظيم، ولعله هو السابق في بابه، وفيه الشيء العجب من التفسير والسيرة والحديث واللغة والتأريخ والأنساب وغير ذلك من العلوم التي أودعها في ذلك الكتاب. وحسبنا أن ابن دريد أملى كتاب الجمهرة من حفظه، ولم يرجع فيها إلى كتاب إلا في الهمزة واللفيف على ما قال، وأي شيء يدل على عمق علمه وغزارته بعد هذا الخبر، فقد أملاه على ابن ميكال، وهو الذي مدحه بمقصورته التي كثرت فيها الحكمة وكثر فيها العلم واللغة، وبعد ذلك درج الناس في عمل مقصورات على نسج المقصورة التي نسجها ابن دريد. جاء عن ابن دريد في كتاب الجمهرة، وهو إمام العربية الكبير: والربو مصدر بالشيء يربو ربوا إذا ارتفع، إذا ارتفع فالمعنى الارتفاع، ويأتي بمعنى الزيادة. ونجد أنه قد ذكر في مادة رمى ما يدل على تفسير هذه الآية، أو ما هو ألصق بتفسير هذه الآية، فقد جاء عنه أنه قال: أرمى الرجل على الخمسين، أي زاد عليها، وهذا أرمى، وكل شيء زاد على شيء فقد أرمى عليه وأربى، يقال أربى على الشيء أي زاد عليه، كما يقال أرمى على الشيء أي زاد عليه. قال الشاعر وهو حاتم الطائي: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب قد أرمى ذراعا على العشر، ويروى قد أربى. وعلى هذا يقرأ البيت: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب قد أربى ذراعا على العشر، ويروى قد أربى أي زاد عليها. فهذا ما جاء في كتاب الجمهرة أيضا في موضعين متعلقين بهذا الموضع أو بتفسير هذا الموضع من القرآن الكريم: أن تكون أمة هي أربى من أمة. ونقف أيضا عند كلمة دخل، فإنه لا بد من تفسيرها، فقد جاء في كتاب العين: الدخل عيب في الحسب، والدخل مثقل، والدخل الدخل عيب في الحسب، والدخل مثقل شبيه به، فالدخل معناه العيب. يقال في هذا الأمر دخل ودغل، والمعنى أن دغل بمعنى دخل، يقال في هذا الأمر دخل ودغل. قال: رفدت ذوي الأحساب منهم مرافدي، وذا الدخل حتى عاد حرا سنيدها، فقد قرئ بالتخفيف، وقد يفيد كلامه أن التخفيف والتثقيل لغتان، ولذلك قال: الدخل عيب في الحسب، والدخل مثقل شبيه بهذا. ويجوز أن يقرأ البيت: رقدت ذوي الأحساب، رفدت ذوي الأحساب منهم مرافدي، وذا الدخل حتى عاد حرا سنيدها، إلا أن البيت يكون فيه شيء من الانكسار، فالأولى أن تكون القراءة بالتخفيف، ويقصد بالتخفيف أنه يكون ساكنا. ولا شك أن الخليل له مصطلحاته في النحو وفي اللغة وفي غيرها، ولذلك تقدم أن له مصطلحا في الناقص والتام غير المصطلح الذي يستعمله الناس في الدرس النحوي في هذا الزمان. وقد فسر هذه الكلمة الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن، فقال: دخلا بينكم كل شيء وأمر لم يصح فهو دخل، أي يكون فاسدا، وهو عين التفسير الذي فسر به الإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي لهذه الكلمة. ونجد كذلك أيضا ما يشبه هذا التفسير لهذه الكلمة عند إمام اللغة الكبير وهو صاحب الجمهرة، فقد فسر هذه الكلمة وذكر من المعنى فيها ما يشبه هذا المعنى الذي ذكر في هذا الباب، إلا أنه ذكر أيضا تصريف هذه الكلمة، وهي كلمة دخل فيقال دخل يدخل دخلا، فالمضارع منه على وزن يفعل، يقال دخل يدخل دخلا. فقد جاء في كتاب الجمهرة للعلامة الأكبر ابن دريد: ويقال في أمره دخل أي فساد، دخل أمره بالكسر على وزن فعل، دخل أمره يدخل دخلا إذا فسد، دخل أمره يدخل دخلا إذا فسد، والدخل هو المصدر. ولذلك فخلاصة القول أن المعنى في قول الحق تبارك وتعالى: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي تتخذونها فسادا، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي لأن تكون أمة هي أربى من أمة، أو المعنى بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به، جملة فعلية نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها القارئ ناصر العصفور.
1: أعوذ

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخ

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا

وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

عليهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون

وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة

في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا

الله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفاه،

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضرتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. ومجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس صباح أمس اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر، مستهلا جلالته أعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والامتنان على نعمه الظاهرة والباطنة، سائلا إياه جل وعلا أن يديم عطاياه ووافر نعمه على هذا الوطن العزيز وأهله الكرام والمقيمين فيه، وأن يحفظ سبحانه بلدنا العزيز عمان وشعبها وكافة شعوب العالم، ويديم عليهم الأمن والاستقرار، داعيا الله سبحانه أن يوفق كافة الجهود الخيرة لتحقيق الإنجازات والطموحات. ثم تفضل جلالته أعزه الله باستعراض عدد من الموضوعات، ففي ضوء اهتمام جلالته ببناء اقتصاد تنافسي يكون فيه القطاع الخاص ممكنا ويقوم بدوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويسهم في دعم الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وجه حفظه الله بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي برئاسة صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد تناغم بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص واستشراف توجهات الاقتصاد العالمي وتعزيز نمو القطاعات الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأكيد توجيه السياسات العامة نحو نموذج تنموي أكثر تنوعا وتوازنا، واستمرارا لاهتمام جلالة السلطان المعظم أبقاه الله بترسيخ مبدأ الشورى، واستكمالا لما شهدته مسيرة مجلس الشورى من تطور خلال الفترة الماضية، وبهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب، وجه جلالته حفظه الله ورعاه بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة بإجمالي 11 مقعدا تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس. وبعد أن اطلع مجلس الوزراء على نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية لعام 2025، والتي أظهرت ولله الحمد تحسنا ملحوظا في الأداء منذ بدء أعمال وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية في عام 2022، أشاد جلالته أبقاه الله بالجهات الحكومية ذات الأداء الأعلى وكذلك الجهات ذات التحسن الأعلى في الأداء، مؤكدا أيده الله على أهمية أن ينعكس ذلك على تحسن مستوى رضا المواطنين والمقيمين وبيئة الأعمال ونمو مؤشرات رؤية عمان 2040. وفي ضوء الانتشار السريع لوسائل التواصل الرقمية واستخدامها من قبل شريحة واسعة من الأطفال، وجه جلالته أبقاه الله الجهات المعنية بتقييم الموضوع من جوانبه المختلفة وتشخيصه وإعداد الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم استخدام الأطفال لتلك الوسائل، وبما يساعد الأسر في إرشاد أبنائها والتحكم في كيفية الاستخدام الأمثل لها، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
ومن منطلق الاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء بالأمن السبراني بالتوازي مع برامج الاقتصاد الرقمي، تم التأكيد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني في خططها وبرامجها ومعالجة التحديات التي تواجهها في هذا الشأن أولا بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها التقنيات المستخدمة في هذا القطاع. ونظرا لأهمية بناء إطار مؤسسي شامل لإدارة الأصول الحكومية بما يضمن الاستخدام الأمثل لها ويرفع من مستوى الحوكمة والرقابة فيها وتحويلها إلى مورد داعم للتنمية الاقتصادية، أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة الأصول الحكومية تتولى إدارة واستثمار الأصول الثابتة للدولة وفق أعلى معايير الشفافية، سعيا نحو تعظيم عوائدها الاستثمارية وتحويلها إلى رافد اقتصادي مستدام يدعم الميزانية العامة للدولة. كما استعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة من قبل كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المتعلقة بملف التشغيل، مشيدا بالجهود الوطنية التي يقوم بها القطاعان الحكومي والخاص للدفع بالبرنامج الوطني والمبادرات الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدا المجلس على أهمية الارتقاء بمستهدفات فرص العمل ومضاعفة الجهود لفتح آفاق أوسع لتوفير فرص وظيفية للمواطنين. وبعد أن أشاد جلالته أبقاه الله بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي تعد تجسيدا عمليا للثوابت العمانية الراسخة بما يعكس النهج العماني القائم على الحوار والتفاهم وبناء الشراكات الإنسانية، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتمثل في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتزامها الدائم بعلاقات حسن الجوار والتعاون البناء مع كافة الدول ودعوتها الدائمة إلى الاحتكام للحوار والدبلوماسية لحل الخلافات بما يضمن الحفاظ على الأرواح ومقدرات المنطقة. وقد رحب مجلس الوزراء بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة خاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية من دور بناء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها، مثمنا جلالته في هذا الشأن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، مؤكدا أيده الله على أهمية اليقظة المستمرة لحماية الأمن والاستقرار ودور عمان الحيادي المتزن والداعم لقواعد الحق والقانون والملتزم بسلامة وأمن الملاحة البحرية وحرية العبور في مياهها الإقليمية بمضيق هرمز وفق القانون الدولي. وفي ظل التأثيرات الاقتصادية العالمية للأحداث وبعد أن أثنى جلالته أبقاه الله على الجهود والإجراءات التي اتبعتها الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في سبيل تأمين إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات، أكد جلالته على أهمية مواصلة تلك الجهود وتكامل منظومة العمل الوطني والإقليمي بما في ذلك العمل الخليجي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للحد من الآثار السلبية للأحداث وضمان الجاهزية العالية للاستجابة والتنسيق في هذا الشأن، موجها جلالته أبقاه الله بتقديم حزمة من التسهيلات لقطاعات الاقتصاد الوطني خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بشكل مباشر بهدف تخفيف وطأة التأثيرات المشار إليها. كما أشاد جلالته وأعزه الله بالسمت العماني في الأطروحات التي أبداها المواطنون والتي تعبر خير تعبير عن الاتزان الذي يميز الشخصية العمانية في تعاملها مع مختلف القضايا، مثمنا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام العمانية في التعبير عن مواقف سلطنة عمان تجاه الأحداث والقضايا المختلفة وعلى نهج العقلانية والاتزان في الطرح وتغليب المصلحة الوطنية. وفي إطار استعراض العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والزيارات التي شهدتها سلطنة عمان خلال الفترة الماضية، أكد جلالته أيده الله على أهمية استثمار العلاقات الطيبة لسلطنة عمان مع مختلف الدول وترجمتها
إلى ما يعزز المنافع المشتركة بما يبطل العلاقات الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة للجميع، ويساعد في ديمومة الرخاء والاستقرار للمنطقة وكافة شعوب العالم. وفي ختام الاجتماع توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام السداد والتوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء. تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهاني مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة. وأعرب جلالة السلطان المعظم في برقياته عن خالص تهانيه وطيب تمنياته لقادة الدول، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهم وعلى شعوب بلدانهم بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق للأمة الإسلامية ما تتطلع إليه من عز وازدهار. كما عبر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة والصديقة في برقياتهم الموجهة لجلالة السلطان المعظم، عبروا عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات، داعين الله تعالى أن يديم على جلالته الصحة والعافية وعلى الشعب العماني المزيد من التقدم والرخاء، وأن يحمل العام الهجري الجديد الخير والسلام والاستقرار للمسلمين وللعالم أجمع. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. أكد معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أن الأوامر السامية القاضية بتخصيص مقعد للمرأة العمانية في مجلس الشورى من كل محافظة تأتي في إطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه لضمان وجود تمثيل دائم للمرأة من مختلف المحافظات في المجلس وتعزيز قاعدة المشاركة المجتمعية، موضحا معاليه أبرز الضوابط والأسس التي ستتخذ لوضع الأوامر الكريمة موضع التنفيذ على النحو الآتي: تخصيص 11 مقعدا للمرأة في مجلس الشورى موزعة بواقع مقعد واحد لكل محافظة، مع الإبقاء على ترشح المرأة عن ولايتها وفقا للمنظومة الحالية حسب ما حدده قانون الانتخابات. تتنافس المرأة المرشحة المدرج اسمها في القائمة النهائية أسوة ببقية المرشحين لتمثيل الولاية. يتم احتساب فوز المرأة بالمقعد الإضافي المخصص لها على مستوى ولايات المحافظة بأن تحقق المرشحة أعلى نسبة من الأصوات من إجمالي عدد المصوتين ضمن نطاق الولاية التي ترشحت منها، وذلك مقارنة بالمرشحات الأخريات في ذات ولايات المحافظة، والحاصلة على أعلى نسبة أصوات في المحافظة تعتبر الفائزة بالمقعد الإضافي وتمثل الولاية المرشحة عنها. إذا فازت المرأة بالمقعد المعتاد لتلك الولاية وفق عدد السكان العمانيين من خلال حصولها على أعلى عدد من الأصوات، فيبقى المقعد المخصص للمحافظة متاحا للتنافس عليه من قبل المرشحات الأخريات على مستوى ولايات المحافظة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان والجمهورية الفرنسية وسبل تعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن أملهما في أن تسهم التفاهمات الأمريكية الإيرانية في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم نهج الحوار والدبلوماسية وبناء الثقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنهاء الحصار البحري. وذكر ترامب خلال منشور له على مواقع التواصل الرقمي أن الاتفاق مع إيران قد اكتمل الآن، وبموجبه سيتم الإنهاء الفوري للحصار البحري الأمريكي على إيران.
كما أكد الرئيس الأمريكي على أن الاتفاق يقضي بعودة حركة الملاحة البحرية بشكل طبيعي. من جانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس أنه قد يشارك في حفل توقيع اتفاق السلام مع إيران في سويسرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي قد يشارك أيضا. من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أن نص مذكرة التفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل في جنيف. وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى وقف الحرب بشكل فوري، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاق يفتح الطريق لمفاوضات خلال 60 يوما تهدف للتوصل إلى تسوية نهائية. بدأ آلاف النازحين اللبنانيين العودة إلى بلدانهم وقراهم في جنوب لبنان عقب الإعلان عن الاتفاق مع إيران وسط أجواء من الارتياح الحذر بعد أشهر من النزوح. وشهدت الطرق المؤدية إلى المناطق الجنوبية حركة كثيفة للمركبات والعائلات العائدة لتفقد منازلها وممتلكاتها، في حين تواصل الجهات المعنية متابعة الأوضاع الميدانية وتقييم الأضرار. وترافق مشهد العودة مع دعوات رسمية إلى الالتزام بإرشادات السلامة، خاصة في المناطق التي لا تزال تشهد تحديات أمنية وإنسانية. قتل 11 شخصا على الأقل في أوكرانيا إثر سلسلة هجمات روسية، بينها هجوم على العاصمة كييف أسفر عن اشتعال حريق في كدرائية أثرية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ودعا الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي قادة مجموعة السبع المشاركين في قمة بفرنسا إلى الرد بشكل حاسم وملموس على الموجة الجديدة من الضربات الروسية عبر زيادة الضغوط على روسيا وتعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية. قال مسؤولون في سلاح الجو الأمريكي أن قاذفة قنابل تحطمت في القاعدة الجوية الواقعة جنوب كاليفورنيا وقتل جميع أفراد طاقمها 8. وقال الكولونيل جيمس هيز من سلاح الجو الأمريكي في مؤتمر صحفي بعد ساعات من الحادث، قال إن الطائرة المصممة لحمل القنابل النووية والتقليدية كانت في مهمة اختبار روتينية عندما تحطمت على مدرج القاعدة بعد إقلاعها مباشرة، مؤكدا أن سبب الحادث غير معروف وأنه قيد التحقيق. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان ناقشها الاجتماع 6 لمكتب مجلس الدولة، حيث استعرض المجلس أبرز محاور الدراسة وأهدافها الرامية إلى تحليل واقع التركيبة السكانية وخصائصها الديموغرافية وبيان انعكاسات التحولات السكانية على مختلف القطاعات التنموية. وناقش الاجتماع أيضا الدراسة المقدمة بشأن القطاع الزراعي في سلطنة عمان متناولا الفرص الواعدة لهذا القطاع وأحدث التقنيات والتطبيقات الحديثة المرتبطة به. ترأس الاجتماع مع الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة. طرحت مدينة السلطان هيثم ممثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني مناقصتين لإنشاء مجمع المدارس الحكومية والمركز الثقافي والاجتماعي، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب. ويضم مشروع مجمع المدارس الحكومية الذي يقع في حي الوفاء مرافق تعليمية حديثة ومتعددة الاستخدامات تخدم المراحل الدراسية، إلى جانب مساحات خضراء وممرات للمشاة وحلول مستدامة تراعي جودة البيئة الحضرية. كما يستهدف المركز الثقافي والاجتماعي احتضان الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية والمجتمعية بما يعزز دور المدينة كمركز للتفاعل المجتمعي والابتكار الثقافي. وتأتي هذه المشروعات ضمن منظومة تطوير مدينة السلطان هيثم واستكمال مرافقها التعليمية والثقافية والمجتمعية. تبدأ فعاليات موسم خريف ظفار 2026 في 21 من يونيو الجاري وتستمر حتى 21 من سبتمبر المقبل،
متضمنة 125 فعالية ثقافية وفنية ورياضية وترفيهية ضمن رؤية تستهدف تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية وثقافية شاملة. وأوضحت بلدية ظفار أن هذا الموسم يرتكز على تطوير هوية المواقع السياحية وتقديم عروض عالمية وبرامج نوعية متنوعة بما يثري تجربة الزوار ويعكس تنوع محافظة ظفار ومقوماتها الطبيعية والثقافية. كما يتضمن الموسم إقامة النسخة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح والنسخة الأولى من مهرجان ظفار الدولي للنحت. من جانبها أكدت هيئة الطيران المدني على جاهزيتها التشغيلية لموسم خريف ظفار لهذا العام.

عام بالشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي ورفع الطاقة الاستيعابية على خط مسقط صلالة، بما يواكب النمو المتزايد في أعداد المسافرين، ويضمن تقديم تجربة سفر أكثر كفاءة وسلاسة خلال هذا الموسم السياحي. وفيما يتعلق بأسعار التذاكر للمواطنين، أوضحت الهيئة أن الطيران العماني يواصل تطبيق الأسعار المعتمدة بواقع 54 ريالا عمانيا لرحلة الذهاب والعودة و32 ريالا عمانيا للاتجاه الواحد. من جانبه يوفر طيران السلام 3 باقات تسعيرية مرنة تشمل الحجز المبكر والمتوسط والمتأخر مع خيارات متنوعة للأمتعة. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر بإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة للتنافس في مجلس الشورى. جلالته أيده الله يثمن سرعة استجابة الأجهزة العسكرية والأمنية ومجهوداتها في الذود عن الوطن، ويشيد بإطلاق سلطنة عمان خطة مسقط تجسيدا للثوابت العمانية الراسخة. مجلس الوزراء يقر إنشاء هيئة الأصول الحكومية ويؤكد على أهمية قيام جميع الوحدات الحكومية بضرورة إيلاء الأولوية اللازمة لمشاريع الأمن السبراني. ومجلس الوزراء يرحب بالتفاهم الذي تم بين الولايات المتحدة وإيران ويعرب عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءة بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدرك، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة، قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما شاء الله ما شاء الله. كانكم تنودوا. انتبهوا انتبهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.

0: اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، ما زال الحديث حول المسائل التي تفرع على ايش الفعل في الصلاه، الفعل في الصلاه واقسامه وكذلك. يعني بعض هذه المسائل تفرع على ايش؟
1: على
0: العبث، وبعضها على العمل الجائز، وبعضها على العمل غير الجائز. زين، وهكذا.
1: نعم،
0: نقف عندها وقفات يسيره. مقصود انكم تتصورون زين زين تلك الاقسام هكذاك.
1: نعم،
0: ذكرنا معكم كم مساله سابقا؟
1: سبع
0: ما شاء الله، سبع مسائل. من يمكن ذكر المساله الاولى؟
2: نعم شيخ. وجائز لمن يصلي ينصب حال الصلاه ستره يقرب، اذا راى مجيء شيء يقطع صلاته يسبقه ويضع.
0: يضع ما شاء الله، ويضع ويضع ايش؟ يسبقه، يسبق إذا يقطع الصلاة.
2: نعم،
0: ويضع مو يضع
2: سترة.
0: نعم، شكرا. زين، والمسألة الثانية؟
2: نعم
0: طبعا.
3: ومن تكن سترته يوما تقع جاز له يقيمها لترتفع، لأن ذاك من صحتها يعد. لأن ذاك من صحتها يعد.
0: معك ذاك. نعم تفضل رحمن.
4: لأن ذاك من صلاحها يعد.
0: نعم.
4: قال بذاك الخطب وهو المعتمد.
0: سمعته؟ إيش قال؟
3: لأن ذاك من صلاحها يعد. قال نعم. بذاك الخطب وهو المعتمد.
0: والمعتمد. زين أحسنت. مسألة الثالثة. نعم.
5: وإن يكن إمامهم أصم لا يسمع التسبيح حين عم، فقيل يمضون ويتركونه، وقال بعض بل يحركونه، وذاك للصلاة ما به حرج، وقيل يبدلن من به عرج.
0: نعم أحسنت، شكرا. مو العمل الذي هنا وقف الصلاة، أي عمل؟ تحريك هنا،
5: تحريكهم تحريك الإمام.
0: هذا راجع لي يصلح الصلاة حتى يرجع الإمام عن سهوه ووصل الصلاة مكذاك.
1: نعم
0: طيب. زين، والمسألة الرابعة.
6: نعم. وموجب القعود إن يكن طرى عليه في حال الصلاة عذرا، وليقعدا فيها وهم قيام، وقيل يقعدون والسلام، وإن طرت على الإمام العافية قام وقام خلفه في القافية، وهكذا فليفعلوا، وإن وقع منه مرارا في الصلاة وارتفع.
0: زين أحسنت، شكرا. عمل هذا ولا غير عمل؟
6: عمل
0: لإصلاح الصلاة ولا لغيرها؟
6: لإصلاح الصلاة.
0: نوقف لها؟
6: لا
0: لا. طيب، والخامسة؟
2: نعم شكرا. ناظر بعينه نحو السماء في نقضها جاء اختلاف العلماء.
0: سنت. عمل ولا عبث هذا؟
2: عبث.
0: عبث. نأخذ الصلاة ولا غير نأخذ؟
2: في خلاف.
0: في خلاف. هو لو لم يذكر الناظر من الخلاف، مهد كنت بتقول انت؟
2: خلاف.
0: لماذا؟ نعطيناك سابقا مكتك.
2: نعم.
0: هل العبثي يعتبر مكروه فقط غير ناقض؟ أو ناقض؟ إذا كان عمدا أو دون يقول الجهل والنسية مكتك. وقيل ناقض مع العلم وعلى العمد والجهل دونه دون النسية. زين. في نقض جاء اختلاف. زين، مسألة السادسة.
5: نعم. ويستحب نظر المصلي حال الصلاة من مقام الرجل لموضع السجود لا يعداه، وليحذرا أن تغمض عيناه، فإن يغمض لا بعذر تفسد، وقيل لا تفسد وهو أجود، وقيل إن غمض في أكثرها فإنها فاسدة بأسرها، وقيل لا بأس إذا لم يكن مغمضا في الكل فافهم وافطني، وكره البعض بلا فساد، والكل من قول أولي الرشاد.
0: طيب، هذا الفعل رأي العبث ولا عمل؟
2: عبث.
0: هل ناقض الصلاة ولا غير ناقض؟
5: خلاف.
0: ذكر أنه فيه خلاف، وأنتم تعرفون أن فيه خلاف. طيب، زين. المسألة سابعة. نعم، فول لقمان.
4: وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض الجفنين.
0: نعم، وإن يخف شيئا على العينين لا بأس أن يغمض جفنين. نعم، ايش معنى عمل لقمان ولا عبث هذا؟
4: عمل.
0: راجع لإصلاح الصلاة ولا لعمل خارج عن الصلاة؟
4: راجع لإصلاح الصلاة.
0: جائز.
4: نعم.
0: جائز. ما يخاف حتى يغمض عينيه؟

0: ذباب
1: ذباب أو حشرات ذر أو نحو ذلك، ما كذلك؟
0: نعم.
1: أو غبار، لو مثلا لو لم يغمض عينيه لتأذى من هذا، ما كذلك؟
0: نعم.
1: وسيشتغل بسبب ذلك عن ايش؟ عن صلاته. هذا راجع الإصلاح والصلاح. زين، على المسألة كم؟ ثامنة. وقيل لا بأس على المصلي أن يخرج الذرة إذ يصلي، يخرجها باليد من عينيه إن خاف بأسا، وكذا أذنيه. وقيل لا بأس على المصلي أن يخرج الذرة إذ يصلي، يخرجها باليد من عينيه إن خاف بأسا، وكذا أذنيه. عمل هذا المسألة هذه، ايش المسألة هذه؟ قبل جيب المسألة، ما هي المسألة؟
2: نعم،
1: تفضل.
2: من كان في الصلاة ودخل في عينيه أو في أذنيه ذباب،
1: نعم، أو ذرة،
2: نعم، أو ذرة،
1: نعم،
2: فقيل له أن لا بأس عليه أن يخرجها من أذنيه،
1: نعم،
2: لأنه عمل راجع لإصلاح الصلاة.
1: لإصلاح الصلاة، عمل هذا؟
2: نعم، عمل.
1: عمل، جائز؟
2: جائز.
1: راجع لإصلاح الصلاة.
2: نعم.
1: لو لم يخرج بتشغل عن الصلاة، ما كذاك؟
2: نعم.
1: زين زين، أحسن، شكرا. حين هذا عمل أيضا، ما كذاك؟
2: نعم.
1: وإن يكن تعمل استنشاقا فالنقب لازم له استحقاقا، وإن يكن تعمل استنشاقا فالنقب لازم له استحقاقا. إيش هذه المسألة؟ إيش معنى المسألة؟ يستنشق رائحة مثلا، مرض عليه رائحة طيبة، ما كذا؟ وتعمل استنشاقها بأنفه، كذا؟
3: نعم،
1: هكذا تعمل استنشاقها. نعم، بخلاف إذا مرت عليه الرائحة هكذا بدون استنشاق، مرض عليه تلك الرائحة وأخذ يستنشقها. نعم، طيب، هذا الاستنشاق، استنشاق هذه الرائحة ناقض للصلاة؟
3: نعم.
1: طيب، إيش هذا؟ هذا عمل ولا عبث؟
3: عبث.
1: عبث هذا؟ عمل، لأن قصد بذلك الاستنشاق معنى، قصد إيش؟ استقلاب الرائحة، رائحة طيبة، ما كذاك؟
3: غير جائز.
1: ما عمل؟
3: نعم.
1: غير جائز، ما كذاك؟
3: نعم.
1: لما كان غير جائز ما يعتبر
3: ناقض،
1: إيش قالنا؟ قال فالنقب لازم لها استحقاقا. لماذا؟ لأن عمل غير جائز في الصلاة. مسألة كم؟
4: عشرة.
1: نعم. وفاتح فاه لإخراج القشة، وفاتح فاه لإخراج القشة، فقيل لا نقض عليه القشة، وإنما يبره استقلابه لا طرحه عنه ولا اجتنابه. وفاتح فاه لإخراج القشة، فقيل لا بأس عليه إذ قشى، وإنما يضره استقلابه لا طرحه عنه ولا اجتنابه. إيش هذه المسألة؟ قبل ما تقول عمل ولا عبث؟ إيش هذه المسألة؟
4: نعم، شخص في حال الصلاة فتح فاه فمه يتقشع.
1: نعم، عليش فتح فاه
4: يتقشى
1: عندما تقشى.
4: نعم،
1: فتح فاه عندما تقشى، أي شيء يفتح فاه حتى تخرج تلك الرائحة. لو لم يكن حال يفتح فاه تخرج تلك الرائحة، قد يكون يتأذى بسبب ذلك، ما كذلك؟
4: نعم،
1: وقد يكون يشتغل بسبب ذلك عن الصلاة. وفاتح فاه لإخراج القشاء، هو الأصل ما يجي يفتح فاه ويصلي بدون سبب، أليس كذلك؟
4: بلى،
1: لكنه فتح فاه لأي شيء؟ لإخراج
4: القشاء.
1: طيب، طيب، عبارة الصلاة صحيحة، عمل هذا ولا غير عمل؟
4: هذا عمل.
1: عمل جائز ولا غير جائز؟
4: جائز.
1: جائز، راجع
4: لإصلاح الصلاة.
1: لإصلاح الصلاة، ناقض للصلاة؟
4: غير ناقض.
1: لا، قال إيش؟ وفاتح فاه لإخراج القشاء، فقيل لا بأس عليه القشاء. زي بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، قال وإنما يبره استقلابه، حينما تكون هذه المسألة 11، ما كذلك؟ هذا هنا عاد عمل غير جائز ولا جائز؟
3: غير جائز.
1: واستقلاب إيش؟
0: تقشي.
1: استقلابه أي بره، وإنما يبره استقلابه لا طرحه عنه ولا اقتنابه، لكن ما يستقلب القشر. ما كذلك؟ هذا يستقلب القشر بس عمل غير جائز، أليس كذلك؟
3: نعم.
1: بارك الله فيك. مسألة ثاني عشر، ويكظمن الفم في التثاوب ويترك التماطي في الجوانب، فمن تماطى في الصلاة عمدا تفسد حيث كان ذاك قصدا لتركه لواجب الخشوع وتركه فيها من الممنوع. هنا كان مسألة ولا مسألتين؟ مسألتين. إيش قال؟ قال ويكبر من الفم في التثاوب، هذا واحدة. ثم قال ويترك التماطي في الجوانب، فمن تماطى في الصلاة عمدا تفسد حيث كان ذاك قصدا لتركه لواجب الخشوع وتركه فيها من الممنوع. ايش المسألة الأولى هنا؟
3: نعم
4: نعم، من تثاب في الصلاة
1: نعم
2: فعليه أن يقضم فمه بيده.
1: بيده
2: نعم.
1: طيب هذا عمل ولا عبث؟
2: هذا عمل.
1: عمل جائز ولا غير جائز؟
2: جائز
1: جائز. شيطه هو حديث فيه؟
3: نعم. تفضل. حديث هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه.
1: نعم أحسنت. في حديث آخر أيضا التثاؤب. نعم.
5: عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان. نعم. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع.
1: ما استطاع. أحسنت. شكرا. يكظم على كل حال، يضع يده إذا لم يستطع الكظم إلا إيش؟ إلا باليد، فليرفع يده اليسرى من ظاهرها يضعه على فيه، لأن إذا لم يكظم التثاؤب هذا قد يكون هناك يكون حسن، تولد حسن صوت أو قعقعة قعقعة من لحيين، وقال من تقعقع لحياه وفي حد ثاب بعض العلماء قال تفسد صلاة من ذلك فيه. ما كذلك؟ وهذا على كل حال عمل جائز راجع لإصلاح الصلاة، بل هو مأمور به جائز راجع لإصلاح الصلاة، أليس كذلك؟ طيب مسألة كم بعد؟ قال ويترك التماطي في الجوانب، فمن تماطى في الصلاة عمدا زين
3: تفسد
1: حيث كان ذاك قصدا لتركه لواجب الخشوع وتركه فيها من الممنوع. التماطي ما تقول انت التماطي تشاحط كذاك معروف عندكم التشاحط من يديك كذا يعني قوم تشاحط، حتى الولد في بعض الأحيان حس بسبب ذلك. هذا عمل ولا عبث؟ عمل. جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. طيب تفسد به الصلاة إذا فعله عمدا؟
3: نعم
1: تفسد. طيب لأنه ينافي الخشوع، وكل شيء ينافي الخشوع فعلى المصلي أن يبتعد عنه. ما كذلك؟ قال لتركه لواجب الخشوع وتركه فيها، وتركه فيها ترك ايش؟ ترك
4: طماطي
1: فيها
3: صلاة.
1: لا وتركه يعود ضمير اي شيء
3: الى الخشوع.
1: الخشوع
4: خشوع.
1: وتركه اي ترك الخشوع فيها من الممنوع. ايش الممنوع؟ ترك الخشوع. لان الخشوع واجب، وتركه فيها من الممنوع يعني ترك الخشوع في الصلاة ممنوع، والخشوع مأمور به أليس كذلك؟ بل هو روح الصلاة وعمودها كما عرفتم. كذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكل شيء عمود، وعمود الدين الصلاة، وعمود الصلاة الخشوع. إيش هو الخشوع؟ لقمان ما هو الخشوع؟
6: الخشوع هو تذلل القلب وسكون الجوارح من هيبة الله تعالى.
1: تذلل القلب وسكون الجوارح من هيبة الله تعالى. طيب يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى يكون في صلاته خاشعة، ما هي؟
4: نعم
1: ما هي؟
3: نعم شيخ.
1: من انت؟
3: دوي.
1: تفضل.
3: عظام المقام.
1: احسنت.
3: وعظام
1: اخلاص المقال. نعم
3: المقال.
1: نعم. واليقين.
3: واليقين
1: تام.
3: تام.
1: وجمع.
3: والجمع الهمم.
1: همه. كيف ابراهيم مثولة؟
5: عظام المقام.
1: نعم.
5: واخلاص المقال.
1: نعم.
5: واليقين التام. نعم. وجمع الهمم.
1: نعم. وهي الحركة تشيحة هذا ينافي الخشوع، أليس كذلك؟
5: بلى.
1: نعم. زين، هناك في البيت الذي مر ذكره وفاتح فاه لإخراج القشر. زين، إيه قشر وفاتح فاه، إيش بيطلع من فاه لقمان؟
6: مفعول به.
1: حالين
6: فاتح.
1: نعم فاتح. زين أحسن، شكرا. زين مثل كم؟ نعم. كذلك من يقلب الحصباء في نقوها الخلاف، وأيضا أكمل جاء. كذلك من يقلب الحصباء في نقوها الخلاف وأيضا جاء. إيش معنى البيت قبل ما تقول عمل ولا عبث؟ نعم.
3: إذا شخص يقلب الحصى.
1: نعم. بيده.
3: بيده.
1: إيه. ويصلي. وهو يصلي.
3: نعم.
1: هو يصلي. يجوز.
3: لا يجوز.
1: وهل نهي عن ذلك؟
3: نعم.
1: أعطيناكم كم حديث في هذا؟
5: حديثين.
1: نسيتم؟
3: حديثين.
1: ها؟ قالك إبراهيم حديثين، قلت حديثين. تفضل. تفضل إبراهيم.
5: نعم.
1: نعم.
5: عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه.
1: تواجهه. سنت. نعم.
5: وعن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى.
1: أحسن شكرا. طيب هنا عبث هذا ولا عمل؟
3: نعم سنة.
1: نعم
3: عمل.
1: نعم. غير
3: جائز.
1: هذا عبث لا يقصد به معنى قاسم. قال لا في الحديث فإن كنت لابد فعل فواحدة لتسوية الحصى، هي يمسح الحصى غير معنى. طيب ما حكم صلاتي؟
3: هي خلاف.
1: هي خلاف. قال عرفت فيه أن العبد هل هو ناقض الصلاة أو مكروه فقط، ما كذلك؟ نعم. ونذكر الخلاف. زين كل وقت انتهى وبقي بعض المسائل التي الحال تفرع على هذه الأقسام، نكملها إن شاء الله للحلقة الآخرة. زين بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر معنى قوله سبحانه: حتى يلج الجمل في سم الخياط. نذكر منها مفردتين وهما كلمة سم الخياط. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم الآيات التي تحمل العظة والعبرة قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تحمل هذه الآية درسا عظيما في استحالة وقوع بعض الأمور إلا بإرادة الله المطلقة، وتذكر المؤمنين والكافرين بأن الحساب والجزاء بيد الله وحده، وأن استعجال العقاب أو الفرج لا يجوز إلا بإذن الله، وهو الذي يملك كل شيء ويدبر الأمر كله بحكمة وعدل. وقد وردت مفردة في هذه الآية وهي كلمة يلج، يعني يدخل أو يمر، وهو يدل على الاستحالة إذا تم التشبيه بمجرى ضيق. والجمل هو الحيوان المعروف بكبره وضخامته، واستخدامه هنا يوضح مدى صعوبة أمر ما بالنسبة للإنسان. أما سم الخياط فهو فتحة الإبرة، أي ثقب صغير جدا، وهو تشبيه دقيق لإظهار استحالة وقوع الأمر. فالمعنى المجازي للآية أن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لن يدخلوا الجنة إلا عندما يصبح دخول الجمل في ثقب الإبرة ممكنا، وهذا مستحيل طبعا، وهو بيان لعظمة قدرة الله واستحالة مخالفة قدره. وقد أكد القرآن الكريم على تقدير كل شيء بإرادة الله، فقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيها الإخوة والأخوات والمستمعون والمستمعات، نستخلص من هذه الآية معنى الصبر على البلاء، إذ يعلمنا القرآن أن الأمور لا تحدث إلا بقدرة الله، ولا ينبغي استعجال الفرج أو العقاب. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وتعلمنا الآية التوكل على الله والاعتماد على وعده، فالإنسان المؤمن يثق بوعد الله بالجزاء والثواب. وتعلمنا الآية كذلك التواضع أمام قدرة الله، فالإنسان مهما بلغ من قوة أو مكانة يبقى عاجزا أمام مشيئة الله. والتشبيه في الآية يذكر الإنسان بضعف

0: أمام قدرة الله المطلقة ويدعوه إلى العبادة والاعتماد عليه في كل شؤونه. وتعلمنا الآية تجنب استعمال العقاب أو الظلم للآخرين، فلا يجب أن يتصرف الإنسان بطيش أو انتقام سريع، بل يتحرى العدالة والرحمة. قال سبحانه: ولا تستعجلوا بالقرآن من قبل أن يقضى إليكم. وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الهجرة النبوية، توظيف واغتنام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده وطبتم في ظلال رفده، له الحمد من ساب الفجر ناشرا عبير الحياة، فمضت نفوس مبتغية رضاه. الهجرة النبوية الشريفة حدث كبير في التاريخ، ونموذج قيادي ملهم في حسن إدارة الموارد وتوظيفها، واغتنام الطاقات البشرية وجميل استغلالها. حادثة عظيمة تؤكد لأبناء هذه الأمة أن أساس نجاح بناء الدول وتحمل المسؤوليات الكبرى هو التخطيط المحكم والتوظيف السليم للطاقات والقدرات والموارد. لقد ألهم الحق تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم توزيع الأدوار وفق كفاءة الأفراد ومقوماتهم الشخصية، فهناك من اغتنم شجاعته وعنفوان شبابه، وهناك من وظف ذكاءه وقدرته على التخفي لتأمين الدعم اللوجستي من غذاء ومعلومات، والتقصي والرصد لتحركات العدو. كما نتعلم من دروس الهجرة في هذا الشأن أن الكفاءة المهنية مصلحة تغتنم في الأحوال الحرجة، فقد كان توظيف الخبرات غير المسلمة ذات الأمانة المهنية والاستفادة من الخبرة الجغرافية بالطرق والطرق البديلة. وفي رحاب المدينة المنورة والاستقرار في أفيائها، تحول ذلك الفكر الإداري إلى استراتيجية لبناء المجتمع، فأطلقت طاقات أبنائه عبر المؤاخاة التي انصهرت في بوتقتها خبرات المهاجرين والأنصار المتنوعة في شتى مجالات الحياة، فتحول ذلك المجتمع من الحالة الاستهلاكية إلى الحالة الإنتاجية الفاعلة. هكذا تجد النفوس المؤمنة في ذكريات هجرة نبيها عليه الصلاة والسلام دروسا إيمانية تطبيقية تبرهن أن نجاح المجتمعات مهما كانت مواردها إنما يتحقق بحسن إدارة تلك الموارد واغتنام الطاقات البشرية وتوجيهها لتكون سواعد بناء وعطاء وإنجاز. في هجرة الهادي

0: الأمين دروس هي للهداة المهتدين شموس في ظلها يعلو بناء حضارة وتنال أسمى ما يرام نفوس فهيا بنا لله ربنا مع الناهلين من معين الهجرة الشريفة فهي نبض حي في وجدان الأمة تستلهم منه تخطيطا ناجحا وتمكينا حضاريا
1: روائع القطوف
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني روضان.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على

0: أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم، وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام، وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة صيف، حيث انتهينا في الترتيب الهجائي إلى حرف الصاد مع الياء مما كان على وزن فعل أو فعلة. وقد وردت كلمة صيف في القرآن الكريم في قوله تعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال ابن فارس في مقاييس اللغة مبينا أصل الكلمة: صيف أصلان، أحدهما يدل على زمان، والآخر يدل على ميل وعدول. فالأول الصيف وهو الزمان، يأتي بعد الربيع، ويقال للمطر الذي يأتي فيه الصيف أيضا صيف، وفي رواية صيف، وهذا يوم صائف وليلة صائفة. وأما المعنى الآخر فيقال: صاف عن الشيء إذا عدل عنه، صاف السهم عن الهدف يصيف صيفا، أي انحرف ولم يصل إلى الهدف. وفي الصحاح للجوهري: الصيف واحد فصول السنة وهو بعد الربيع، وقيل هو القيض. يقال صيف صائف وهو توكيد له، كما يقال ليل لائل. وفي لسان العرب لابن منظور: الصيف جمعه أصياف وصيوف، ويوم صائف أي يوم حار، وليلة صائفة أيضا حارة. ويقال في الصيف إذا نزل به المطر: الصيف، بتشديد الصاد وتشديد الياء معا. وكانت قريش ترحل رحلتين، واحدة في الشتاء إلى اليمن وأخرى في الصيف إلى الشام. قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ: والعمري لقد أصابوا حيث جعلوا هذا الفصل الحار في هذا الإقليم البارد والعكس، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك بأن أمنهم في هاتين الرحلتين. قال الله تعالى لإلاف قريش: إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا

0: رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال ابن العربي في أحكام القرآن: قال قوم: الزمان أربعة: شتاء وربيع وصيف وخريف، أي قسمه إلى أربعة أقسام. وقال قوم: هو شتاء وصيف قسمان. وقيل: هو شتاء وصيف وقيض وخريف. قال مالك: الشتاء نصف السنة والصيف نصفها الآخر. ونقل عنه قوله: ولم أزل ألا أرى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلعون عمائمهم حتى تطلع الثريا. وأراد بطلوع الثريا أن يخرج السعاة وتسير الناس بمواشيهم إلى مياههم، وأن طلوع الثريا هو بداية الصيف وبالتالي يكون نهاية الشتاء، وهذا مما لا خلاف فيه بين أصحابه. وقال ابن العربي: والذي قال مالك أصح، لأجل قسمة الله سبحانه وتعالى الزمان قسمين، ولم يجعل لهما ثالثا رحلة الشتاء والصيف. وذكر ابن عادل في كتابه اللباب في علوم الكتاب قولين في تفسير كلمة إلاف: أحدهما أنه مصدر ألف ثلاثيا، يقال ألف الرجل إلفا وإلافا، نحو كتبته كتابا، ويقال ألفته إلفا وإلافا. وقد جمع الشاعر بينهما في قوله: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لهم إلاف. والقول الثاني أنه مصدر آلف رباعيا، نحو قاتل. وقال الزمخشري: لموالفة قريش. وعند بعضهم مصدر آلف رباعيا بزنة أكرم، يقال آلفته أولفه إلافا. وذكرنا هذا لتصور إلفة قريش لرحلة الصيف، لنتبين موضع المفردة في سياقها القرآني. فمعنى الإلاف الألفة والاعتياد والعهد الذي يجعل الشيء مألوفا وميسرا. فهنا إذن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن جنوبا لأنها أدفأ، ورحلة الصيف كانت إلى الشمال شمالا لأنها أبرد. ووجه الامتنان هنا برحلة الصيف لما يتميز به فصل الصيف من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ومن طول في ساعة النهار مقارنة بالليل، وهو أشد فصول السنة حرارة، يكثر فيه النشاط الخارجي من المساكن، وفيه يكون النضج الزراعي، وينتهي عادة بالانقلاب الصيفي الذي يشهد أبطأ غروب للشمس. فمن حيث ارتفاع درجات الحرارة تصل الحرارة إلى أعلى مستوياتها، حيث قد تتجاوز 50 درجة في بعض الأماكن، وخاصة المناطق الصحراوية أو المدن التي تحيط بها الجبال. ومن حيث طول النهار وقصر الليل يطول النهار ويصبح أبطأ في الغروب مما يزيد من ساعات الضوء، وهذا ما تحتاجه الأشجار المثمرة صيفا. ومن حيث الأجواء الجافة والمشمسة فإنه يسود طقس مشمس وجاف مما يجعله مناسبا للأنشطة الخارجية خارج المساكن والرحلات الليلية. والأهم من ذلك هو نضج المحاصيل، فإنه يعد فصلا للنمو لمعظم الثمار والزراعات، وخاصة النخيل كما في بلادنا التي يفسد ثمرها مع برودة الجو، وتهب فيه عادة رياح حارة في بعض المناطق تقضي على الكثير من الحشرات، إضافة إلى دورها البارز والمهم في تلقيح النباتات أو في نضج الثمار كالرطب مثلا. فالصيف إذن أنعم الله به على عباده وامتن به على قريش أن وفقهم للرحلة فيه، وجعلهم يألفون ذلك مستمتعين بخيرات الشام وبطقسها الجميل المعتدل. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبهذا نصل إلى ختام حديثنا، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها، اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه، يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ

أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الزمان مطية للأعمال وخلق الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي كان يومه ميزانا للحق والعدل والبناء. أيها المستمعون الكرام، في كل شبر من أرض عمان الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أخي المستمع، أختي المستمعة. لقد طفنا معكم طيلة الحلقات الماضية في بحار الزمن، فعرفنا فلسفة الوقت وبركته، ثم غصنا في أعماق القرآن الكريم وكيف يصنع حفظه عقولا جبارة، وانتقلنا بعدها إلى ميادين العلم والابتكار والعمل التطوعي الذي يعمر الأرض. واليوم نقف أمام السؤال الحاسم الذي يجمع كل ما سبق. بعد كل هذا الفهم لقيمة أعمارنا، كيف نصنع خطة العمر؟ كيف نحول هذه المعاني العظيمة إلى جدول يومي عملي يضمن لنا النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة؟ إن حسن إدارة الوقت هو منهج إسلامي أصيل، فالمسلم الذي ينتظم يومه مع مواقيت الصلوات الخمس منذ بزوغ الفجر حتى غسق الليل هو إنسان ولد ليكون منظما. التخطيط في الإسلام هو جزء من العبادة، لأن الذي يمشي في حياته عبثا بدون أهداف ستتخطفه ملهيات الحياة وشاشات الهواتف حتى يجد نفسه قد بلغ المشيب وصحيفته خاوية من الإنجاز. ولكي تضع خطة ناجحة لعمرك، دعنا نستلهم الدرس من وطننا عمان. انظر كيف تدار الدولة الناجحة. إن سلطنة عمان لم تترك مستقبلها للصدفة، بل وضعت خارطة طريق واضحة معالم، هي رؤية عمان 2040. هذه الرؤية التي تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد والمجتمع من مرحلة الاعتماد على الموارد الناضبة إلى مرحلة الابتكار والمعرفة، هي خطة عمر للوطن بأكمله. وأنت أيها الشاب، أنت دولة مصغرة تملك موارد هي صحتك وعقلك، وتملك رأس مال هو وقتك، فهل يعقل أن تعيش بلا رؤية شخصية؟ لكي تصنع خطتك ابدأ بتحديد أولوياتك تماما كما حددت الرؤية الوطنية أولوياتها. أولا، جانب الروح والهوية. اجعل بداية يومك لله. البكور هو سر النجاح العظيم. خصص نصف ساعة بعد

0: إلى صلاة الفجر لقراءة القرآن وتدبره. هذا الوقت هو المحرك النفسي الذي سيعطيك وقود السكينة لتواجه ضغوطات يومك. وقد رأينا كيف بنى علماء عمان موسوعاتهم لأنهم بدأوا يومهم بهذه البركة. ثانيا، جانب العلم والابتكار، وهو الجانب الذي يأخذ المساحة الأكبر من نهارك. كيف ستفيد وطنك إذا كان وقتك يقتصر على أداء وظيفة روتينية؟ لقد صنعت لك الدولة منصات لتطور فيها ذاتك. ثانيا، جانب الأسرة والمجتمع. خصص وقت المساء أو وقتا يناسبك لعائلتك وأرحامك، ولا تنسى نصيب المجتمع من زكاة وقتك عبر العمل التطوعي كما ذكرنا في حلقتنا السابقة. خطة العمر الناجحة هي الخطة المتوازنة التي لا يطغى فيها جانب على آخر. ولكن هناك سر يعرفه كبار الإداريين، إن أروع الخطط المكتوبة على الورق قد تموت إذا لم يرافقها شيء اسمه متابعة التنفيذ. تأملوا في هيكلية حكومتنا الرشيدة، لما أطلقت رؤية عمان تم تأسيس جهة مستقلة تسمى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040. ما هو دورها؟ دورها أن تقيم الأداء وتصدر التقارير السنوية وتنظر هل تحققت المؤشرات أم هناك خلل يجب إصلاحه. هذه هي المحاسبة المؤسسية الدقيقة التي تضمن النجاح. وأنت في حياتك تحتاج إلى وحدة متابعة خاصة بك. هذه الوحدة اسمها في الإسلام محاسبة النفس. قبل أن تنام في كل ليلة اجلس مع نفسك واصدر تقريرك اليومي. ماذا أنجزت اليوم؟ هل حفظت وردي؟ هل تعلمت شيئا جديدا ينفع عمان وأمتي وينفع نفسي؟ هل كنت بارا بوالدي؟ هذه المحاسبة الصارمة هي التي تضبط بوصلة حياتك كلما كانت مشتتات العصر أن تقودك إلى مرفأ الفراغ والضياع. أخي المستمع، إن الأيام صحائف والساعات أقلام، والعمر كتاب أنت مؤلفه، فاكتب في كتابك ما يسرك أن تقرأه يوم القيامة حين يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إخوتي الكرام، هنا نصل إلى نهاية حلقتنا اليوم، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 92 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة. والسؤال الذي ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بالجملة الواقعة بعد أن، من حيث حكمها من حيث الإعراب، هل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب؟ هذه الجملة واقعة بعد أن، وأن حرف مصدر، وحرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه لا بد أن يكون له محل من الإعراب، وتقدير الكلام تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لأن تكون أمة هي أربى من أمة، واللام للتعليل، والمعنى من أجل أو بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة، فتجدهم منهيين عن هذا الأمر مخافة أن تكون الغلبة للفريق الآخر، بل يكون الإنسان ثابتا على إيمانه، والله تبارك وتعالى ينصر من ينصره، ولذلك أمروا بالوفاء بالعهد وعدم نقض الأيمان، وأمروا بالمحافظة على العهود وعدم نقضها، وأمروا كذلك أيضا ألا يتخذوا أيمانهم دخلا بينهم بسبب أن تكون أمة أكثر من أمة، وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى غير أهل الإيمان وهم أهل الشرك وهم أكثر عددا وعدة، ولذلك تحدث نفوس من تحدثه أن يداهنهم أو أن يظهر لهم شيئا من الاجتماع إليهم أو من الانضمام إليهم، فنهوا بسبب النظر إلى هذا الأمر. فاللام إذن للتعليل، لأن تكون أمة هي أربى من أمة، والتقدير بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي هي أكثر منها، وسيأتي تفسير لهذه الكلمة. وعلى هذا فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، ويجوز في وجه منسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أن يكون المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر، نظرا إلى أن حرف الجر يبقى عمله وإن ذهب لفظه أو رسمه، ولذلك فعلى الوجه الثاني فهذه الجملة في محل جر بحرف الجر المنزوع، وحرف الجر المنزوع متعلق بالفعل تتخذون، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم لأن تكون أمة هي أربى من أمة، والتقدير على جهة التقريب للمعنى تتخذون أيمانكم دخلا بينكم بسبب كون أمة هي أربى من أمة. وكلمة أربى معناها أكثر على ما جاء عن أئمة العربية الكبار، كما نجد ذلك عند الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، فقد قال هي أربى من أمة، أي هي أكثر منها. ونجد كذلك هذا المعنى عند الأئمة الآخرين من أئمة اللغة، فكل المعاني تدور حول الزيادة والكثرة. جاء عن الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين ربى الجرح والأرض والمال وكل شيء يربو ربوا إذا زاد، فالمعنى في هذا الموضع هي الزيادة، فمعنى قوله أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أن تكون أمة هي أكثر من أمة. ونجد أيضا مثل هذا المعنى عند صاحب الجمهرة وهو ابن دريد، وهو العلامة المشهور، وهو خليفة الخليل بن أحمد الفراهيدي. وقد جاء عنهم أو عمن عاصره أنه قال في شأنه: مجتمع الشعر واللغة، أو مزدحم الشعر واللغة في صدر أحد ازدحامهما في صدر ابن دريد، فقد كان من العلم بمكان، وعنه تؤخذ اللغة، وهو صاحب كتاب الاشتقاق، وهو كتاب عظيم، ولعله هو السابق في بابه، وفيه الشيء العجب من التفسير والسيرة والحديث واللغة والتأريخ والأنساب وغير ذلك من العلوم التي أودعها في ذلك الكتاب. وحسبنا أن ابن دريد أملى كتاب الجمهرة من حفظه، ولم يرجع فيها إلى كتاب إلا في الهمزة واللفيف على ما قال، وأي شيء يدل على عمق علمه وغزارته بعد هذا الخبر، فقد أملاه على ابن ميكال، وهو الذي مدحه بمقصورته التي كثرت فيها الحكمة وكثر فيها العلم واللغة، وبعد ذلك درج الناس في عمل مقصورات على نسج المقصورة التي نسجها ابن دريد. جاء عن ابن دريد في كتاب الجمهرة، وهو إمام العربية الكبير: والربو مصدر بالشيء يربو ربوا إذا ارتفع، إذا ارتفع فالمعنى الارتفاع، ويأتي بمعنى الزيادة. ونجد أنه قد ذكر في مادة رمى ما يدل على تفسير هذه الآية، أو ما هو ألصق بتفسير هذه الآية، فقد جاء عنه أنه قال: أرمى الرجل على الخمسين، أي زاد عليها، وهذا أرمى، وكل شيء زاد على شيء فقد أرمى عليه وأربى، يقال أربى على الشيء أي زاد عليه، كما يقال أرمى على الشيء أي زاد عليه. قال الشاعر وهو حاتم الطائي: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب قد أرمى ذراعا على العشر، ويروى قد أربى. وعلى هذا يقرأ البيت: وأسمر خطيا كأن كعوبه نوى القصب قد أربى ذراعا على العشر، ويروى قد أربى أي زاد عليها. فهذا ما جاء في كتاب الجمهرة أيضا في موضعين متعلقين بهذا الموضع أو بتفسير هذا الموضع من القرآن الكريم: أن تكون أمة هي أربى من أمة. ونقف أيضا عند كلمة دخل، فإنه لا بد من تفسيرها، فقد جاء في كتاب العين: الدخل عيب في الحسب، والدخل مثقل، والدخل الدخل عيب في الحسب، والدخل مثقل شبيه به، فالدخل معناه العيب. يقال في هذا الأمر دخل ودغل، والمعنى أن دغل بمعنى دخل، يقال في هذا الأمر دخل ودغل. قال: رفدت ذوي الأحساب منهم مرافدي، وذا الدخل حتى عاد حرا سنيدها، فقد قرئ بالتخفيف، وقد يفيد كلامه أن التخفيف والتثقيل لغتان، ولذلك قال: الدخل عيب في الحسب، والدخل مثقل شبيه بهذا. ويجوز أن يقرأ البيت: رقدت ذوي الأحساب، رفدت ذوي الأحساب منهم مرافدي، وذا الدخل حتى عاد حرا سنيدها، إلا أن البيت يكون فيه شيء من الانكسار، فالأولى أن تكون القراءة بالتخفيف، ويقصد بالتخفيف أنه يكون ساكنا. ولا شك أن الخليل له مصطلحاته في النحو وفي اللغة وفي غيرها، ولذلك تقدم أن له مصطلحا في الناقص والتام غير المصطلح الذي يستعمله الناس في الدرس النحوي في هذا الزمان. وقد فسر هذه الكلمة الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن، فقال: دخلا بينكم كل شيء وأمر لم يصح فهو دخل، أي يكون فاسدا، وهو عين التفسير الذي فسر به الإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي لهذه الكلمة. ونجد كذلك أيضا ما يشبه هذا التفسير لهذه الكلمة عند إمام اللغة الكبير وهو صاحب الجمهرة، فقد فسر هذه الكلمة وذكر من المعنى فيها ما يشبه هذا المعنى الذي ذكر في هذا الباب، إلا أنه ذكر أيضا تصريف هذه الكلمة، وهي كلمة دخل فيقال دخل يدخل دخلا، فالمضارع منه على وزن يفعل، يقال دخل يدخل دخلا. فقد جاء في كتاب الجمهرة للعلامة الأكبر ابن دريد: ويقال في أمره دخل أي فساد، دخل أمره بالكسر على وزن فعل، دخل أمره يدخل دخلا إذا فسد، دخل أمره يدخل دخلا إذا فسد، والدخل هو المصدر. ولذلك فخلاصة القول أن المعنى في قول الحق تبارك وتعالى: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي تتخذونها فسادا، أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي لأن تكون أمة هي أربى من أمة، أو المعنى بسبب أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به، جملة فعلية نقف عند تفاصيل إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ إبراهيم مدهش ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، هذا برنامجنا يتواصل ومع هذه المشاهد القرآنية، ولازلنا مع سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إذن إبراهيم عليه السلام بدأ هذا الحوار من خلال الاستفهام، من خلال السؤال. وهنا كلام نفيس للعلامة ابن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير. دعوني أخذكم في رحلة لهذا التفسير وننظر ما يقول هذا العلامة في قوله تعالى ما تعبدون. يقول والاستفهام صوري، فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدون أصناما، ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح المجادلة معهم، فألقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم، فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد، لأن الذي يتصدى لشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان عند نظم معانيه أكثر مما يشعر بذلك من يسمعه، لأنه يعلم أن جوابهم ينشأ عنه ما يريده من الاحتجاج على فساد دينهم. وقد أجابوا استفهامه بتعيين نوع معبوداتهم. لاحظ، إذن عندما يتكلم الإنسان ويشرح ما عنده يكون أكثر تمعنا وتفحصا ونظرا في ما عنده، ولذلك يريد أن يقيم الحج عليهم من خلال شرحهم لحقيقة معبوداتهم. ما تعبدون؟ أخبروني، بينوا لي. فإذا قد يكون الإنسان لديه فكرة معينة يتمسك بهذه الفكرة ويرى أنها حق وأنها خير وأنها يعني مقنعة وأنها مهمة وأنها ضرورية، فاطلب منه أن يبين لك. إذا كان هذا الإنسان منصفا سيقف عند عوار ما في هذه المعتقدات والمنهج من إشكالات، فإن كان صاحب حق فإنه سينظر ويقول لا، علينا أن نراجع. ولذلك سنجد عند العلماء، وأنا أذكر هنا الجانب الشرعي، لأننا نتكلم الآن في جانب شرعي وأنا أيضا لست متخصصا في جوانب أخرى، تجد العلماء في فن مثلا فن الشريعة يقولون اذكر لنا اعتراضات على هذا المنهج، مثلا موضوع في جانب العقيدة أو في جانب الفقه أو في جانب الأخلاق. طيب اذكر لنا هل هنالك إشكال معين، ونحن مستعدين للإجابة عنه. لتمكن الإنسان العلمي وأنه موقن أنه على حق. وهذا أيضا نقرأه في قراءاتنا في أدبيات الجانب العلمي، كيف نثبت أن الأمر فلاني صواب أم خطأ، قضية التحليل، تحليل المعلومة، قضية الإثبات العلمي لها من خلال التجربة، طبعا في الأمور التي يمكن أن تجرب لابد أيضا أن نكون منصفين في هذا الجانب. ليست كل الحقائق العلمية تخضع لتجربة المعمل، ولكن أيضا ممكن بعض الأمور أن تدرس من خلال تفحصها النظري والمنطقي. فإذا سنجد هذا في هذا المشهد الكريم المبارك. انتهى وقتنا لهذا اليوم، سنواصل هذا التدبر لهذه الآيات العظيمة في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. أيها المستمع الكريم، إن أعظم أبواب صلاح القلوب وزيادة الإيمان وثباته وقوته هو تلاوة القرآن الكريم وتدبره، فإن الله عز وجل أنزله على العباد هدى ورحمة وضياء ونورا وبشرى وذكرى للذاكرين. ولهذا قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن هذه الآيات فيها فضل القرآن كتاب رب العالمين، وأن الله عز وجل جعله كتاب مبارك وهدى للعالمين، وجعل فيه الشفاء من الأسقام، لسيما أسقام وأمراض القلوب من شبهات، من شهوات. كذلك جعله سبحانه وتعالى أي القرآن بشرى ورحمة للعالمين وذكرى للذاكرين، وجعله سبحانه وتعالى يهدي للتي هي أقوم.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: إذن هذا القرآن من يتدبر آياته ويتأمل هداياته يجد فيه من العلوم والمعارف ما يصلح الله عز وجل به قلب العبد، بل ويقوي إيمانه ويزيده وينميه، لأنه يجد في القرآن خطاب القرآن ملك الملوك الذي له الملك كله، وهو سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. فهنا يجب على المسلم أن يحرص على قراءة القرآن يحرص على قراءة القرآن، لأنه إذا قرأ القرآن بتدبر سيطلع على أسرار القرآن وستتغير حياته، سيجد السعادة، سيجد الفلاح، الرغبة في فعل الخير، الحذر من فعل ما يهلكه، التعرف على أسماء الله وصفاته، التحبب إلى المولى عز وجل بنعمه وآلائه. سيجد أن المولى سبحانه وتعالى يحب أولياءه، وسبحانه وتعالى يحفظهم وينصرهم ويعينهم ويثني على أوليائه، بل ويذكر من صفاتهم ويذم أعداءه سبحانه وتعالى ويذكر صفاتهم. إذن بهذا الأمر من خلال هذه الأشياء أنت بتعرف أيها القارئ، ستعرف، ستتبين لك الأمور، تكون الأمور عندك واضحة. ولا يزال العبد يستفيد من تدبر قراءة القرآن صلاحا لقلبه، لأن القلب سيرى من العلوم ما يكون زيادة في إيمانه بإذن الله تعالى. من فوائد التدبر أنه يزيد المؤمن إيمانا، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كذلك القرآن، يعني أخبر الله عز وجل أن من أهل الكتاب من كان إذا قرئ عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا وإيمانا وتسليما. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. كذلك أخبر المولى عز وجل لو أنه أنزل هذا القرآن على جبل، شوف أنت قوة الجبل وصلابته، ما الذي يستوي لهذا الجبل؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر، سبحان الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أين المشكلة؟ المشكلة فينا، المشكلة في قلوبنا. قال عثمان رضي الله عنه: لو صفت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. المشكلة أن في القلوب عندنا، نحن لا نقرأ بتدبر. ولهذا قد قال الله عز وجل في غير ما آية: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا نحتاج أيها المستمع الكريم أن نتدبر وأن نفهم وأن نقرأ التفاسير حتى نفهم كلام ربنا، فتجد أثر تلك القراءة، تجدها بإذن الله تعالى في قلبك، وإذا وجدتها في قلبك تلقائيا ستجدها على جوارحك. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يرزقنا تدبر كتابه العظيم، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج بقلب سليم. بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها.

0: في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر معنى قوله سبحانه: حتى يلج الجمل في سم الخياط. نذكر منها مفردتين وهما كلمة سم الخياط. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم الآيات التي تحمل العظة والعبرة قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تحمل هذه الآية درسا عظيما في استحالة وقوع بعض الأمور إلا بإرادة الله المطلقة، وتذكر المؤمنين والكافرين بأن الحساب والجزاء بيد الله وحده، وأن استعجال العقاب أو الفرج لا يجوز إلا بإذن الله، وهو الذي يملك كل شيء ويدبر الأمر كله بحكمة وعدل. وقد وردت مفردة في هذه الآية وهي كلمة يلج، يعني يدخل أو يمر، وهو يدل على الاستحالة إذا تم التشبيه بمجرى ضيق. والجمل هو الحيوان المعروف بكبره وضخامته، واستخدامه هنا يوضح مدى صعوبة أمر ما بالنسبة للإنسان. أما سم الخياط فهو فتحة الإبرة، أي ثقب صغير جداً، وهو تشبيه دقيق لإظهار استحالة وقوع الأمر. فالمعنى المجازي للآية أن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لن يدخلوا الجنة إلا عندما يصبح دخول الجمل في ثقب الإبرة ممكنا، وهذا مستحيل طبعا، وهو بيان لعظمة قدرة الله واستحالة مخالفة قدره. وقد أكد القرآن الكريم على تقدير كل شيء بإرادة الله، فقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيها الإخوة والأخوات والمستمعون والمستمعات، نستخلص من هذه الآية معنى الصبر على البلاء، إذ يعلمنا القرآن أن الأمور لا تحدث إلا بقدرة الله، ولا ينبغي استعجال الفرج أو العقاب. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وتعلمنا الآية التوكل على الله والاعتماد على وعده، فالإنسان المؤمن يثق بوعد الله بالجزاء والثواب. وتعلمنا الآية كذلك التواضع أمام قدرة الله، فالإنسان مهما بلغ من قوة أو مكانة يبقى عاجزا أمام مشيئة الله. والتشبيه في الآية يذكر الإنسان بضعفه أمام قدرة الله المطلقة، ويدعوه إلى العبادة والاعتماد عليه في كل شؤونه. وتعلمنا الآية تجنب استعمال العقاب أو الظلم للآخرين، فلا يجب أن يتصرف الإنسان بطيش أو انتقام سريع، بل يتحرى العدالة والرحمة. وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى في حلقة أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نسي يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير

هم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

وفضله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره.

هم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إن

ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا

يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ

صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون

0: قبل.
1: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

0: الحلقة القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما

الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه.

يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التهديد.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال يتصل حديثنا ووقفاتنا حول الآية المباركة التي تحمل الرقم 120 من آيات سورة

0: سورة البقرة إذ لم نستوعب في وقفاتنا إلا بعضها، وأعتقد أننا تحدثنا عن صدرها فحسب.
1: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجددا؟
0: بإذن الله تعالى أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن

0: أناصير.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل لك أن تبين لنا عموما ما المراد بقوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟
0: باختصار، الآية تحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الميل إلى أولئك، وتحذر المسلمين عن أن ينخرطوا في شيء مما يموهونه عليهم. ويقول الله تعالى مخاطبا لرسوله والخطاب لأمته: لن يرضى عنك هؤلاء المشار إليهم في الآية إلا باتباع دينهم والانصراف عن دين الإسلام، وهذا محال أبدا، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب جزءا آخر في هذه الآية؟
0: تعني قوله تعالى:
1: قل إن هدى الله هو الهدى.
0: إذن نعربه بإذن الله. قل
2: فعل أمر،
0: والخطاب لمن؟
1: للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: ففاعله
1: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت يا محمد.
0: قل إن هدى الله،
2: إن حرف توكيد ونصب،
0: هدى اسم إن
1: منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر يا أستاذنا،
0: وهدى مضاف
2: ولفظ الجلالة مضاف إليه.
0: هو نقول عنه ضمير فصل جيء به للتوكيد، وهو بين اسم إن وخبرها قصدا للتوكيد. هو الهدى. أين خبر هدى الله أو خبر إن؟
2: الهدى.
0: جميل. وهو مرفوع
2: بالضمة المقدرة
0: على الألف، منع من ظهور الضمة التعذر. هو يمكن أيضا أن يكون مبتدأ، والهدى هو خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر إن. ويمكن أن يكون لا موضع له من الإعراب، وهذا هو الأكثر، فهو ضمير منفصل، كما قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما نوع هذا الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى: قل إن هدى الله هو الهدى؟
0: المقصود من ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تعليما له أن يرد على أولئك الذين لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم. والمقصود أن من واجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بيانا شافيا منزلة ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى من القرآن ومما أوحي إليه. والمقصود بالهدى هنا في قوله تعالى قل إن هدى الله مختلف فيه عند علماء التفسير.
2: إذن ما رأيك يا أستاذنا أن تبين لنا بعض هذا الاختلاف؟
0: جميل جدا. من العلماء من يقول قوله تعالى قل إن هدى الله، يقول توفيقه وخلق الهداية في القلب.
1: توفيقه وخلق الهداية في القلب.
0: نعم، أي قل إن توفيق الله تعالى وخلق الهداية في القلب هو الهدى الحقيقي، لا ما يحاوله الناس. هذا واحد. الثاني قل إن هدى الله، وعلى هذا فيكون القصر حقيقيا، أي لا هدى إلا بتوفيق الله.
1: والقول الآخر يا أستاذنا ما هو؟
0: القول الآخر أن المقصود بالهدى شريعة الإسلام، أي إن هذه الشريعة شريعة الله هي الشريعة الكاملة، فأطلق عليها هدى الله باعتبار أن ما قبلها دخله التحريف ودخله التبديل، أما هذا القرآن فلم يدخله شيء من التحريف ولا الزيادة ولا النقصان. قل إن هدى الله أي شريعة

0: ساعته الأخيرة هي الهدى، فما قبلها منسوخ. ومن العلماء من يقول: قل إن هدى الله، أي هذا الإسلام، هو الهدى الحقيقي، أما ما قبله فهو هدى كذلك، لكن نظرا إلى عموم الإسلام وشموله فكأن الهدى مقصور عليه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: حدثنا عن الفرق بين الهدى والهداية وأصول الاشتقاق.
0: الهداية مصدر هدى، هدى يهدي هداية، والهدى يطلق ويراد به الإرشاد والبيان، ويراد به التوفيق، ويراد به خلق الهداية في القلب. فتطلق هذه الكلمة، كلمة الهدى، على الشريعة التي يتشرع بها المسلمون، وتطلق الهدى ويطلق الهدى على البيان والإرشاد مطلقا، كما يطلق على خلق الهداية في القلب والتوفيق. فقول القائل اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقنا إلى اتباع الصراط المستقيم وسلوكه، أو أرشدنا إليه، أو أدم هدايتنا عليه.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع التأكيد هنا في قوله تعالى إن هدى الله هو الهدى؟
0: جميل جدا، هذه الجملة أكدت بعدة مؤكدات،
2: وهي
0: أولا كلمة إن، ثانيا ضمير الفصل هو، ثالثا تعريف الجزئين.
1: وما تعريف الجزئين يا أستاذنا؟
0: هدى الله، هدى الله، الجزء الأول معرف بالإضافة لأنه أضيف إلى لفظ الجلالة، والثاني الجزء الأخير الهدى عرف بأل. فتعريف الجزئين دليل على التوكيد، وتوسط ضمير الفصل تأكيد، وإن حرف توكيد، والجملة الإسمية برمتها مع القصر أيضا فيه توكيد، ففيه عدة مؤكدات.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما إعراب قول الله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير؟
0: ولئن اتبعت، الواو حرف عطف، عطف للجملة التي بعدها على ما قبلها، وهي قل إن هدى الله هو الهدى. اللام ماذا نقول عنه؟
1: مؤذنة
0: بقسم محذوف، أي والله لئن اتبعت، فاللام موطئة لقسم محذوف. إن
1: حرف شرط يا أستاذنا.
0: اتبعت، اتبع
2: فعل ماض مبني على الفتح،
0: سكن لاتصاله بالتاء، التاء ضمير متصل وهو فاعل اتبع. أهواء
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا،
0: وأهواء مضاف،
1: والهاء مضاف إليه،
0: والميم
1: علامة للجمع.
0: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي، بعد
1: ظرف زمان يا أستاذنا،
0: الذي
2: اسم موصول
0: وهو مضاف إليه، لأن بعد مضاف والذي مضاف إليه. جاءك،
1: جاء فعل ماض مبني على الفتح.
0: جاءك، الكاف مفعول به، بعد الذي جاءك فاعل جاء،
2: ضمير مستتر تقديره هو،
0: يعود إلى الذي، من العلم
2: جار ومجرور.
0: ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما
1: أداة نفي يا أستاذنا،
0: لك
1: جار ومجرور،
0: متعلق بمحذوف خبر مقدم، من
1: حرف جر يا أستاذنا،
0: جيء بها لتوكيد النفي. ما لك من الله من ولي نقول عن كلمة من
1: حرف جر كذلك يا أستاذنا،
0: وهي حرف جر زائد لتوكيد النفي. ولي أصله ولي وهو المبتدأ، لكنه جر لكونه تقدمته من الزائدة لتوكيد النفي،
1: فأصبح اسما مجرورا.
0: نعم، والأصل ما لك من الله ولي، ولا
2: لا زائدة يا أستاذنا،
0: نصير معطوف على ولي. ما لك من الله من ولي ولا نصير، أي ما لك من الله ولي ولا نصير.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: فلنستدرك نحن غدا بإذن الله تعالى ما تبقى من بيان معاني هذه الآية وما تحمله من إرشادات وتوجيهات
2: إن شاء الله تعالى.

0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: مستمعين الكرام، نبقى مع تسجيل للحفل الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام للعام الهجري 1448.
2: نور خير الخلق في الآفاق سار.
3: من عمق العتمة حيث التوجس والرهبة، حيث تثور الريبة والتساؤل، فبدد بنور لا تحزن إن الله معنا. هاجر حبيبنا ليصنع وثبة صاغت التاريخ، خطوات تخطت الرمال لتبني بالتحدي أمة وتجيد باليقين حضارة. وعلى أعتاب المدينة صدح الحق، وتهيأت الأرض لانطلاق الرسالة. في هجرته رسم لنا المعالم وصنع لنا الأثر لنقتفي ونبقى دائما على أثره.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الهجرة النبوية موعدا بين الإيمان والقدر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حول المحنة إلى منحة، والخوف إلى أمن، والعناء إلى بناء. أما بعد، سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة راعي حفلنا هذا، المكرمين وأصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ذكرى الهجرة النبوية لعام 1448 هجرية، نستحضر حدثاً أعاد صياغة معاني الثبات واليقين، لتبقى الهجرة درساً خالداً بأن أعظم الرحلات هي تلك التي تسمو بالإنسان إلى آفاق أرحب من الإيمان. أيها الحضور الكريم، وإذا كانت الهجرة النبوية قد جسدت معاني الإيمان والثبات، فإن القرآن الكريم يبقى النور الهادي والنبع الذي تستمد منه القلوب يقينها وسكينتها. نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها القارئ عبد الرحمن بن خالد الغابشي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في الهجرة كان لكل عمل أثر.
1: حضورنا الكريم، الشعر يفتح للمعاني أبواب البيان، ويمنح القيم صوتاً يلامس الوجدان. ومن هذا الأفق الرحب نصغي إلى فقرة شعرية تستلهم من ذكرى الهجرة النبوية إشراقتها الخالدة. والآن مع الشاعر طلال بن سليم السلطي وقصيدة آمناً في الغار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. آمنا في الغار تطلع الشمس بهجة وحياء، تطلع الشمس بهجة وحياء، فرحا معتما وحزنا مضاء. ولد أمه المشيئة ترعاه وترعى لأجله الأشياء، وأبوه النور القديم تجلى بشرا يحملونه أنبياء. يسأل الكائنات يصغي إليها، فيشي صمتها إليه جلاء. وللصدري أخذته يوم جاء، تسع الأرض عينه والسماء، راجفاً يسأل الدثار ويلوي بيديه على الضلوع الرداء. والندى في جبينه وخطاه قلقات تمضي أماماً وراء. جاء أبهى من الصباح وأنقى من صلاة تطوي الوجود خفاء، وهو في الغار يقطع الأرض نورا، وهو في الغار يمطر القفر ماء، وهو في الغار آمنا وطريدا، وقريش تمشط البيداء، وهو تستقبل الجموع سناه، وهو يحدو بنوره القصواء، وهو في يثرب يؤم قلوبا حائرات محبة وإخاء، وهو تخضر جنة ويغني شاعر والحياة تغدو اكتفاء. تستظل الأملاك في ظل عينيه وتحيا بما عليها أفاء. يا يتيما أبا لكل يتيم، يا يتيما أبا لكل يتيم، ودثارا وجنة وعزاء، قم فأنذر فقد دجى الليل، واصعد جبل النور كي تكون حراء. من هنا تبدأ الرسالة هديا وسبيلا للعالمين مضاء، وهنا تفتح الخليقة عينيها وترنو لمقلتيه فداء. شكرا جزيلا.

0: إلى وصلة إنشادية تستلهم من الهجرة النبوية معانيها الخالدة، وتستحضر ما فيها من إشراق الإيمان وعظمة اليقين وجمال التوكل على الله. والآن مع فرقة البيان الإنشادية.
1: يا رب قلبي، هادي لقلبي، تهدي خطاي لخير دربي. هاجرت طوعا أخضعت لبي، حتى ألاقي رضوان ربي، حتى ألاقي رضوان.

0: الهجرة تكاملت الأدوار فنجحت المهمة.
1: في صفحات التاريخ تمر أحداث كثيرة وتعبر أمم وشعوب، لكن قليل من اللحظات يظل أثرها ممتدا عبر القرون. ومن تلك اللحظات الخالدة الهجرة النبوية، حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة تاركا وطنا أحبه ومكانا نشأ فيه وذكريات سكنت قلبه، لكنه خروج ليس كأي خروج، كان انطلاقا نحو رسالة وتحولا غير وجه التاريخ. في الهجرة ندرك أن الإيمان هو اليقين الذي يصمد حين تضيق السبل، وأن الليل مهما اسود فهو يؤذن بفجر منير، وأن الثقة بالله تمنح القلب طمأنينة لا تهزها المخاوف. تذكرنا الهجرة أن الغايات العظيمة تحتاج إلى تضحيات عظيمة، وأن الإنسان قد يترك ما يحب من أجل ما هو أعظم، وأن الطريق إلى المستقبل لا يعبد بالراحة دائما بل بالصبر والثبات والعمل. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ثم جاءت المدينة وسطرت أنموذجا لسمو الأخلاق ومثالا للإلف المشترك، فظهر إنسان سام بأخلاقه ومجتمع تقوم أركانه على الأخوة والعدل والرحمة، فصنعت الهجرة نموذجا لا يزال يلهم البشرية إلى اليوم. ولهذا فإن الهجرة لم تكن مجرد سفر عابر بل حدثا غير وجه التاريخ. في حياة كل إنسان هجرة تنتظره، هجرة من الخوف إلى الشجاعة، ومن التردد إلى العزم، ومن الفرقة إلى الألفة، ومن اليأس إلى الرجاء، ومن الوقوف في المكان إلى السير نحو الغاية. لقد غيرت الهجرة مسار أمة، لكن رسالتها الأعمق ما زالت تخاطب الإنسان في كل زمان، تدعوه إلى أن يؤمن برسالته ويحسن السعي إليها، ويوقن أن مع العسر يسرا، وأن وراء كل تضحية صادقة آفاقا أرحب. سلام على الهجرة يوم كانت فجر أمة، وسلام عليها يوم بقيت نورا يهدي القلوب، وسلام على سيد المهاجرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: حضورنا الكريم، في ختام هذا الحفل المبارك يسرنا أن نشكر سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي راعي حفلنا هذا، ونقدم شكرنا الجزيل للجامعة العربية المفتوحة، كما نشكركم حضورنا الكريم على مشاركتكم لنا هذه المناسبة العطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، نقلنا لكم تسجيل للحفل الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام لعام 1448 للهجرة.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا.

0: يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في إشراقة معرفية جديدة من برنامجكم من إذاعة القرآن الكريم بسلطنة عمان. أخي المستمع، في زمن يتسابق فيه الناس نحو دورات تنمية الذكاء ويبحثون عن طرق لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز، نقف اليوم لنسأل أنفسنا سؤالا جوهريا: كيف يرتفع ذكاء حافظ القرآن؟ وهل حفظ كتاب الله مجرد عملية تلقين، أم أنه أعظم تدريب للمهارات الذهنية واستثمار للوقت والعقل؟ إن العقل البشري كالعضلة، كلما دربته وشغلته بالمعالي اشتد وقوي، وكلما تركته للفراغ والتفاهات ضمر وضعف. ولا يوجد كلام على وجه الأرض يستنفر طاقات العقل كالقرآن الكريم، فهو يحتوي على ثروة لغوية هائلة وتراكيب بلاغية معجزة يتطلب حفظها تركيزا عاليا وقدرة فائقة على الربط والاستنباط. لذلك نجد أن الحافظ لكتاب الله يتمتع ببديهية حاضرة وذاكرة حديدية وقدرة عجيبة على حل المشكلات، لأن آيات القرآن تخاطب العقل في كل العصور ليتدبر ويتفكر. ولكي ندرك حجم الذكاء والعبقرية التي ينتجها الانكباب على لغة القرآن في وقت الشباب، دعونا نبحر في تاريخنا العماني لنقف أمام أعظم ظاهرة حدثت في تاريخ اللغة العربية. إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ولد في ساحل عمان سنة 100 للهجرة. هذا العالم الفذ الذي نشأ على موائد القرآن الكريم كان يتمتع بذكاء شديد نادر، مع انكباب وصبر وطول تفكير في حل المسائل المعقدة. لقد حول الخليل وقته إلى ورشة عمل ذهنية لا تهدأ، فهو الذي اشتغل بتحسين الكتابة ووضع علامات التشكيل للقرآن الكريم، والتي لا زلنا نستعملها حتى اليوم لنقرأ كتاب الله قراءة صحيحة. ولا يتوقف ذكاؤه هنا، بل قام بتأليف معجم العين، وهو أول معجم في تاريخ اللغة العربية يضم كلماتها، ووضع علم أوزان الشعر والعروض. لقد كان الخليل رجلا صالحا عاقلا شغل عقله بالقرآن ولغته فأنتج هذه العبقرية، حتى قال عنه صديقه عبد الله بن المقفع كلمة عجيبة: إن عقله كان أكبر من علمي. نعم، لقد صنع القرآن له عقلا استنباطيا جبارا. أخي المستمع، في عصرنا الحاضر لم يعد استثمار الوقت في تعلم القرآن وتنمية المهارات الذهنية محصورا في الطرق التقليدية فحسب، بل إن التكنولوجيا اليوم قد جاءت لتسهل لنا هذه المهمة العظيمة. فبدلا من أن يضيع وقت الناشئة والشباب في التصفح السلبي، يمكنهم توجيه هذه الأجهزة لبناء العقول. فهناك تطبيقات كثيرة يمكن للناشئة أن تستفيد منها وتتعلم حفظ كتاب الله وتلاوته. أيها المستمع، أيها الشاب العماني، حين تنظرون إلى طموحات وطنكم ستجدون أن سقف الطموحات كان عريضا للغاية، فالرؤية تدعونا إلى الاستثمار في البحث والابتكار لتعزيز تنافسية شركاتنا ووطننا في الاقتصاد العالمي. ولكن من هو الذي سيبدع؟ ومن هو الذي سيبتكر؟ إنه ذلك الإنسان الذي يملك هوية صلبة وعقلا وقادا. فحفظ القرآن الكريم اليوم ليس مجرد عبادة تنال بها الأجر في الآخرة، بل هو تدريب يجعل عقلك مؤهلا لخوض غمار علوم العصر من الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء والاقتصاد. وإن أولوية تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية ترتكز بشكل عميق على التمسك بلغتنا وقرآننا، لنقف أمام العالم ننافس بعقول مستنيرة توازن بين الأصالة والمعاصرة. أخي المستمع، لا تقلل أبدا من شأن الدقائق التي تقضيها في تكرار آية أو مراجعة سورة. إنك في تلك الدقائق لا تبني قصرا في الجنة فحسب، بل تبني عقلا نيرا وذاكرة قوية وفكرا حضاريا ينير به الله دربك في الدنيا. في الحلقة القادمة بإذن الله سنعيش مع نفحات وقصص ملهمة تشحذ الهمم، قصص الحافظين المجتهدين كيف حفظوا القرآن الكريم في ظروف صعبة. إلى أن نلتقي بكم، نسأل الله أن ينور عقولنا بالقرآن وأن يبارك في أعمارنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وأفرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء، على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين.

رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي. أعود

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: الهجرة النبوية، توظيف واغتنام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بحمده وطبتم في ظلال رفده، له الحمد من ساب الفجر ناشرا عبير الحياة، فمضت نفوس مبتغية رضاه. الهجرة النبوية الشريفة حدث كبير في التاريخ ونموذج قيادي ملهم في حسن إدارة

0: إدارة الموارد وتوظيفها واغتنام الطاقات البشرية وجميل استغلالها حادثة عظيمة تؤكد لأبناء هذه الأمة أن أساس نجاح بناء الدول وتحمل المسؤوليات الكبرى هو التخطيط المحكم والتوظيف السليم للطاقات والقدرات والموارد. لقد ألهم الحق تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم توزيع الأدوار وفق كفاءة الأفراد ومقوماتهم الشخصية، فهناك من اغتنم شجاعته وعنفوان شبابه، وهناك من وظف ذكاءه وقدرته على التخفي لتأمين الدعم اللوجستي من غذاء ومعلومات والتقصي والرصد لتحركات العدو. كما نتعلم من دروس الهجرة في هذا الشأن أن الكفاءة المهنية مصلحة تغتنم في الأحوال الحرجة، فقد كان توظيف الخبرات غير المسلمة ذات الأمانة المهنية والاستفادة من الخبرة الجغرافية بالطرق والطرق البديلة. وفي رحاب المدينة المنورة والاستقرار في أفيائها تحول ذلك الفكر الإداري إلى استراتيجية لبناء المجتمع، فأطلقت طاقات أبنائه عبر المؤاخاة التي انصهرت في بوتقتها خبرات المهاجرين والأنصار المتنوعة في شتى مجالات الحياة، فتحول ذلك المجتمع من الحالة الاستهلاكية إلى الحالة الإنتاجية الفاعلة. هكذا تجد النفوس المؤمنة في ذكريات هجرة نبيها عليه الصلاة والسلام دروسا إيمانية تطبيقية تبرهن أن نجاح المجتمعات مهما كانت مواردها إنما يتحقق بحسن إدارة تلك الموارد واغتنام الطاقات البشرية وتوجيهها لتكون سواعد بناء وعطاء وإنجاز. في هجرة الهادي الأمين دروس، هي للهداة المهتدين شموس، في ظلها يعلو بناء حضارة وتنال أسمى ما يرام نفوس. فهيا بنا لله ربنا مع الناهلين من معين الهجرة الشريفة، فهي نبض حي في وجدان الأمة تستلهم منه تخطيطا ناجحا وتمكينا حضاريا.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيسة هالة توماس دودير رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والتطور ولعلاقات التعاون بين البلدين بالمزيد من النمو والتوسع على مختلف الأصعدة. أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اتصال هاتفي الحرص المشترك على علاقات التعاون بين البلدين الجارين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، وذلك انطلاقا من مبادئ حسن الجوار والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دول وشعوب المنطقة، وفي ضوء التفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها مؤخرا جدد الوزيران التزام بلديهما بقواعد

قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، معربين عن أملهما بأن تشهد المرحلة المقبلة جهودا جادة وحثيثة من جميع الأطراف لضمان مناخ داعم ومستدام لمسار سياسي ودبلوماسي فاعل وبناء حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. وجرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي ماريا تيريزا لازارو وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الفلبين الصديقة. تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، حيث أعرب الوزيران عن حرصهما المشترك لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب وتطوير فرص الشراكة في مختلف المجالات التي تحقق مزيدا من المنافع والمصالح بينهما. كما تطرق الاتصال إلى الترتيبات الجارية لتنظيم النسخة الثالثة من منتدى سيبو عمان الاستثماري، وذلك في العاصمة الفلبينية مانيلا خلال شهر يوليو القادم، تزامنا مع مشاركة سلطنة عمان في التجمع الوزاري لدول الآسيان والدول الشريكة. وعلى الصعيد السياسي، أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتطور الإيجابي للمناخ السياسي في المنطقة وحركة الملاحة البحرية في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني الذي تحقق مؤخرا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن طهران لن تملك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أنه يميل لفكرة إحالة وفتح مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الكونغرس لمراجعته. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران وواشنطن ستبدأان جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد السريان الرسمي للاتفاق المؤقت. وحذر عراقجي من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية سيعد انتهاكا للاتفاق المؤقت مع الولايات المتحدة. شن الجيش الإسرائيلي غارات بمسيرات وقصفا جويا استهدف مركبة بقضاء بنت جبيل وأخرى في قضاء النبطية جنوب لبنان. من جانبه، أعلن حزب الله استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية في محيط منطقة المعبر برشقات صاروخية، كما استهدف الحزب في هجوم آخر بصواريخ وقذائف مدفعية قوة إسرائيلية مدرعة مؤلفة من 5 دبابات مركافة و4 آليات، لافتا إلى أن الاشتباكات لا تزال مستمرة. وفي الأراضي الفلسطينية تتصاعد اعتداءات الاحتلال، حيث أفادت وزارة الصحة بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء مع استمرار القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من مناطق القطاع. إنسانيا، تتفاقم معاناة النازحين في غزة مع ارتفاع درجات الحرارة وسط نقص المياه والخدمات الأساسية وتحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية. اتفقت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية في قمة مجموعة 7 على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي وقت سابق، جدد الرئيس الأمريكي لنظيره الروسي في حوار هاتفي أن واشنطن مهتمة بإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، يأتي ذلك وسط اتساع غير عادي للقصف المتبادل بين موسكو وكييف. هذا واستضافت مدينة فيان لي بان الفرنسية قمة مجموعة 7 الصناعية الكبرى. القمة ناقشت على مدى 2 ملفات الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الشرق الأوسط وتعزيز النمو الاقتصادي. وافق البرلمان الأوروبي على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على العديد من الواردات الأمريكية تنفيذا للجانب الأوروبي من اتفاق تجاري تم التوصل إليه العام الماضي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توصل إلى اتفاق إطاري مع الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، وافق بموجبه الاتحاد الأوروبي على إزالة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأمريكية مقابل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15% على معظم السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي.
ضرب زلزال بقوة بلغت 5.15 درجة على مقياس ريختر شرق اليابان، ما تسبب في تعرض خدمات النقل لبعض الاضطرابات دون أن يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد تسونامي. ووقع الزلزال في مقاطعة إيباراكي الواقعة شمال شرق طوكيو على عمق نحو 50 كيلومترا تحت سطح الأرض. قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن كل أطفال العالم تقريبا معرضون لخطر واحد على الأقل مرتبط بالمناخ. وأوضحت المنظمة أن الحكومات بحاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية الأساسية وقدرات التكيف وإدارة الكوارث للحد من تعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر الجفاف والفيضانات وتلوث الهواء والأمراض التي تنقلها الحشرات، وكذلك الوصول إلى المياه والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. تراجع سعر برميل نفط برنت وهو المعيار العالمي لأسعار النفط الخام إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ مارس الماضي، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اعتبارا من الجمعة المقبل. وانخفض سعر برميل نفط برنت بنسبة 3.72% ليبلغ 80 دولارا و8 سنتات، وانخفض سعر الخام الأمريكي ليصل إلى 77 دولارا و16 سنتا للبرميل. التقى معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، التقى بهارش أمار سيكيرا رئيس لجنة مدينة ميناء كولومبو المنطقة الاقتصادية الخاصة في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومناقشة آفاق الشراكة في عدد من القطاعات الواعدة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. اختتم التمرين العسكري العماني المصري المشترك قلعة الجبل 2 والذي نفذته وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات الصاعقة بالجيش المصري. ونفذ المشاركون البيان العملي للتمرين بميادين التدريب بقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية، متضمنا عددا من المعاضل العسكرية المشتركة في مسرح العمليات ومجموعة من التطبيقات الميدانية وفقا لخطط التمرين الموضوعة. أعلنت شركة المها للفحص الفني عن الإطلاق الرسمي لأعمالها وتدشين أول مركز لخدمات فحص المركبات في مقر الجمعية العمانية للسيارات، ويهدف المركز إلى تقديم خدمات فحص فني متطورة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع. نظمت المنطقة الحرة بصلالة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ندوة تعريفية حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند بمشاركة عدد من المستثمرين وممثلي الشركات العاملة في المنطقة الحرة. واستعرضت الندوة أبرز بنود الاتفاقية وإطارها التنظيمي والمزايا التفضيلية التي تتيحها إضافة إلى الفرص الاستثمارية والتجارية الناتجة عنها، كما تناولت آليات استفادة المستثمرين في المنطقة الحرة بصلالة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة. استعرضت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال حلقة عمل مشروع تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وناقشت الحلقة سبل تطوير منظومة تأمين المنشآت التجارية والصناعية في المناطق التي تشرف عليها الهيئة،
بما يعزز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية ويسهم في رفع مستويات الأمن والسلامة وحماية الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمدن الصناعية. تعمل وزارة الطاقة والمعادن على وضع خطط واستراتيجيات لرفع إنتاج قطاع المعادن في سلطنة عمان، وتؤكد الوزارة أن حجم الإنتاج المعدني بلغ 65 مليون طن في عام 2025، وبلغت قيمة المبيعات نحو 160 مليون ريال عماني. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيسة جمهورية أيسلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الإيراني يجددان التزام بلديهما بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالعبور الآمن والحر لحركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي يوضح أن مذكرة التفاهم مع إيران تنص على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وطهران تؤكد أن جولة جديدة من المفاوضات ستبدأ الجمعة المقبل في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. أعوذ

استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.

فأثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

الْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ

أهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره

النخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه.

0: الشياطين.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ كريم منصوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، هذا برنامجنا يتواصل ومع هذه المشاهد القرآنية، ولازلنا مع سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. إذن إبراهيم عليه السلام بدأ هذا الحوار من خلال الاستفهام، من خلال السؤال. وهنا كلام نفيس للعلامة ابن عاشور في تفسيره العظيم التحرير والتنوير. دعوني أخذكم في رحلة لهذا التفسير وننظر ما يقول هذا العلامة في قوله تعالى ما تعبدون. يقول والاستفهام صوري، فإن إبراهيم يعلم أنهم يعبدون أصناما، ولكنه أراد بالاستفهام افتتاح المجادلة معهم، فألقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم ومعبوداتهم، فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد، لأن الذي يتصدى لشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان عند نظم معانيه أكثر مما يشعر بذلك من يسمعه، لأنه يعلم أن جوابهم ينشأ عنه ما يريده من الاحتجاج على فساد دينهم. وقد أجابوا استفهامه بتعيين نوع معبوداتهم. لاحظ، إذن عندما يتكلم الإنسان ويشرح ما عنده يكون أكثر تمعنا وتفحصا ونظرا في ما عنده، ولذلك يريد أن يقيم الحج عليهم من خلال شرحهم لحقيقة معبوداتهم. ما تعبدون؟ أخبروني، بينوا لي. فإذا قد يكون الإنسان لديه فكرة معينة يتمسك بهذه الفكرة ويرى أنها حق وأنها خير وأنها يعني مقنعة وأنها مهمة وأنها ضرورية، فاطلب منه أن يبين لك. إذا كان هذا الإنسان منصفا سيقف عند عوار ما في هذه المعتقدات والمنهج من إشكالات، فإن كان صاحب حق فإنه سينظر ويقول لا، علينا أن نراجع. ولذلك سنجد عند العلماء، وأنا أذكر هنا الجانب الشرعي، لأننا نتكلم الآن في جانب شرعي وأنا أيضا لست متخصصا في جوانب أخرى، تجد العلماء في فن مثلا فن الشريعة يقولون اذكر لنا اعتراضات على هذا المنهج، مثلا موضوع في جانب العقيدة أو في جانب الفقه أو في جانب الأخلاق. طيب، اذكر لنا هل هنالك إشكال معين، ونحن مستعدين للإجابة عنه لتمكن الإنسان العلمي وأنه موقن أنه على حق. وهذا أيضا نقرأه في قراءاتنا في أدبيات الجانب العلمي، كيف تثبت أن الأمر فلاني صواب أم خطأ، قضية التحليل، تحليل المعلومة، قضية الإثبات العلمي لها من خلال التجربة، طبعا في الأمور التي يمكن أن تجرب. لابد أيضا أن نكون منصفين في هذا الجانب، ليست كل الحقائق العلمية تخضع لتجربة المعمل، ولكن أيضا ممكن بعض الأمور أن تدرس من خلال تفحصها النظري والمنطقي. فإذا سنجد هذا في هذا المشهد الكريم المبارك. انتهى وقتنا لهذا اليوم، سنواصل هذا التدبر لهذه الآيات العظيمة في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها المستمعون والمستمعات بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر معنى قوله سبحانه: حتى يلج الجمل في سم الخياط. نذكر منها مفردتين وهما كلمة سم الخياط. أيها المستمعون والمستمعات، إن من أعظم الآيات التي تحمل العظة والعبرة قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تحمل هذه الآية درسا عظيما في استحالة وقوع بعض الأمور إلا بإرادة الله المطلقة، وتذكر المؤمنين والكافرين بأن الحساب والجزاء بيد الله وحده، وأن استعجال العقاب أو الفرج لا يجوز إلا بإذن الله، وهو الذي يملك كل شيء ويدبر الأمر كله بحكمة وعدل. وقد وردت مفردة في هذه الآية وهي كلمة يلج، يعني يدخل أو يمر، وهو يدل على الاستحالة إذا تم التشبيه بمجرى ضيق. والجمل هو الحيوان المعروف بكبره وضخامته، واستخدامه هنا يوضح مدى صعوبة أمر ما بالنسبة للإنسان. أما سم الخياط فهو فتحة الإبرة، أي ثقب صغير جدا، وهو تشبيه دقيق لإظهار استحالة وقوع الأمر. فالمعنى المجازي للآية أن هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها لن يدخلوا الجنة إلا عندما يصبح دخول الجمل في ثقب الإبرة ممكنا، وهذا مستحيل طبعا، وهو بيان لعظمة قدرة الله واستحالة مخالفة قدره. وقد أكد القرآن الكريم على تقدير كل شيء بإرادة الله، فقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيها الإخوة والأخوات والمستمعون والمستمعات، نستخلص من هذه الآية معنى الصبر على البلاء، إذ يعلمنا القرآن أن الأمور لا تحدث إلا بقدرة الله، ولا ينبغي استعجال الفرج أو العقاب. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وتعلمنا الآية التوكل على الله والاعتماد على وعده، فالإنسان المؤمن يثق بوعد الله بالجزاء والثواب. وتعلمنا الآية كذلك التواضع أمام قدرة الله، فالإنسان مهما بلغ من قوة أو مكانة يبقى عاجزا أمام مشيئة الله. والتشبيه في الآية يذكر الإنسان بضعفه أمام قدرة الله المطلقة، ويدعوه إلى العبادة والاعتماد عليه في كل شؤونه. وتعلمنا الآية تجنب استعمال العقاب أو الظلم للآخرين، فلا يجب أن يتصرف الإنسان بطيش أو انتقام سريع، بل يتحرى العدالة والرحمة. قال سبحانه: ولا تستعجلوا بالقرآن من قبل أن يقضى إليكم. وإلى أن ألتقيكم مرة أخرى في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على

0: أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: مستمعينا متابعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعرفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.

فاصبر إن العاقبة للمتقين.

بك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.

0: يَشْكُرُونَ.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحا أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لو وقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. أخبرتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. لازال الحديث حول المسائل التي تفرع عليها العمل زين الجائز والعمل غير الجائز وماذا والعبه وكذاك. ذكرنا معكم هناك بعد ذكر البيت وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاحا. ذكرنا كم مسألة معكم هنا؟
4: 14 مسألة.
1: كم؟
4: 14 مسألة.
1: ذكرنا 14 مسألة. إيش آخر مسألة؟
5: نعم. كذلك من يقلب الحصباء في نقلها الخلاف جاء.
1: ما كذاك بيت. كذاك الأحوى يحوى. كذاك من يقلب

0: ايوه
1: خسراء
0: ها
1: في نقدها الخلاف جاء
0: كده انكسر البيت معك. من يتبنى تفضل.
2: كذاك من يقلب الحصباء في نقضه الخلاف أيضا جاء.
0: في نقضه الخلاف
3: أيضا جاء.
0: نعم. هذا على كل حال هنا عمل ولا عبث هذا؟
1: عبث.
0: وذلك ذكر الخلاف. وكذلك؟
3: نعم.
0: ما يصلي ويقلب الحصباء حصل. زين؟ هذا عبث. وقال ورد النهي عن العبث أليس كذلك؟
1: نعم.
0: وخاصة ورد النهي عن إيش؟ أن يقلب المصلي الحصى. يقلب المصلي الحصى وهو في الصلاة. إيش قال الحديث؟
1: نعم.
0: نعم.
1: عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الترمذي.
0: حديث ثاني.
1: عن معيقيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى. رواه أبو داود.
0: زين أحسن شكرا. طيب المسألة كم؟
3: خمسة.
0: وقدس بفعله من حرك خاتمه تعمدا لو أدرك. وقد أسى بفعله من حرك خاتمه تعمدا لو أدرك. ايش معنى المسألة هذه؟ ايش معنى المسألة؟
4: نعم.
0: نعم.
4: أن من حرك خاتمه وهو في الصلاة فقد أسى في
0: نعم.
4: صلاته.
0: نعم.
4: ولو أدرك صحة الصلاة.
0: ولو أدرك صحة الصلاة. نعم. هذا عبث ولا عمل؟
4: هذا عبث.
0: عبث. طيب. الشيخ ذكر قول واحد، ذكر قولا واحدا.
4: نعم.
0: هل من قائب تقابل صلاته؟
4: نعم يوجد.
0: أجيب نعم. وكذلك طيب. فقد أسى بفعله من حرك خاتمه تعمدا لو أدرك. زين. المسألة الثالثة عشر. ها؟
1: الثالثة عشر.
0: الثالثة عشر. ها؟ الثالثة عشر.
3: نعم.
0: كيف؟ والشرب عمدا لا يجوز فيها. والأكل أو تقول فالأكل والشرب عمدا لا يجوز فيها والأكل فاتركه فكن بها. والشرب عمدا لا يجوز فيها والأكل فاتركه فكن بها. هل تجمع المسألة؟
3: نعم
0: مروان.
3: أن الشرب والأكل في الصلاة عمدا لا يجوز فيها.
0: لا يجوز. هل له أن يأكل أو يشرب في صلاته؟
3: لا ليس له.
0: طيب عمل هذا؟
3: نعم عمل.
0: جائز؟
3: غير جائز.
0: طيب هل هو ناقض للصلاة؟
3: نعم ناقض.
0: يجب ناقض للصلاة. يدخل تحت ايش؟ العمل الذي هو غير جائز.
3: نعم.
0: وكذلك وكل عمل غير جائز لكن حال فهو ناقض للصلاة كما تقدم معكم. وكذلك؟
3: نعم.
0: زين. المسألة؟
1: سبعة عشر.
0: وإن يكن ظن خروج البلل قيل له ينظره بالمقل. وإن يكن بالليل أجر الذكرى بيده في فخذه مختبرا يفعل ذاك من وراء الثوب ويلمس الموضع عند الريب فإن رأى شيئا أعاد ومضى إن لم يجد شيئا هناك عرضا. ورخصوا في ذاك للتبين حتى يكون الفعل عن تيقني. ولا أقول ينظرا أو يلتمس بل يمضيا ويتركن الملتبس. والشك في الناقض عفو نقلا معناه عن نبينا متصلا صلى الله عليه وسلم. مر الأبيات. وإن يكن ظن خروج البلل قيل له ينظره بالمقل. وإن يكن بالليل أجر الذكرى بيده في فخذه مختبرا يفعل ذاك من وراء الثوب ويلمس الموضع عند الريب فإن رأى شيئا أعاد ومضى إن لم يجد شيئا هناك عرضا. ورخصوا في ذاك للتبين حتى يكون الفعل عن تيقن. ولا أقول ينظرا أو يلتمس بل يمضيا ويتركن الملتبس. والشك في الناقض عفو نقلا معناه عن نبينا متصلا صلى الله عليه وسلم. جيبوا المسألة قبل وخلبينوا هل هذا من عمل ولا من عبث، وهل هو من عمل جاج ولا غير جاج، وهل هو راجع لإصلاح الصلاة أم لا. قبل بينوا المسألة، إيش معنى المسألة هذه؟
3: نعم
0: فضل.
3: شخص كان يصلي
0: نعم،
3: وفي أثناء صلاته نعم. ظن خروج بلل منه
0: منه نعم،
3: فقيل يجري الذكر على فخذه.
0: أول شيء ينظر
3: نعم، ينظر بعينيه،
0: لأن قال قيل له ينظره
3: بالمقال.
0: زين،
3: أولا ينظر
0: نعم.
3: أما إذا كان في الليل
0: نعم،
3: فإنه يجري ذكره على فخذه
0: أو أعمى
3: أو أعمى.
0: زين،
3: ثم بعد ذلك يلمس
0: نعم.
3: فإن وجد بللا
0: نعم، عاد
3: الصلاة, عاد الصلاة.
0: نعم.
3: وهناك قول آخر،
0: لكن لمس يكون كفال، ويقرأ الذكر يكون من وراء
3: من وراء الثوب.
0: نعم. حتى إيش، حتى لا يلمس العورة فإن تقوم بذلك ما كذلك.
3: نعم.
0: زين،
3: وقيل لا ينظر ولا يلمس،
0: لكن نظر هو مثلا نظر
3: نعم،
0: نظر أو أقرأ الذكر فخذ وجد بللا، ماذا يفعل؟ يواصل صلاته ولا يعيد صلاته؟
3: يعيد صلاته،
0: يعيد صلاته. وإن لم يجد شيئا،
3: يواصل صلاته،
0: نعم. طيب، تين من هذا؟
3: نعم.
0: الشيخ مو يقول في هذه المسألة،
3: الشيخ يقول أنه لا ينظر ولا يلمس بل يواصل صلاته.
0: نعم، يواصل صلاته.
3: نعم.
0: لماذا؟ وإيش بهش تج تجيب حديث هناك؟ قال والشك في النقل عفو النقل، معناه عن نبينا متصلا، شيء لحديث ابن عباس.
3: نعم شيخ.
0: نعم،
3: إذا شك أحدكم في صلاته
0: نعم، فلا ينصرف،
3: حتى يشم حتى يسمع صوتا أو يشم ريحة.
0: الشك معفو عنه.
3: نعم.
0: الأصل هو الأصل على طهارة. كيف من يلتمس وكيف الحال يعني ينظر وكيف يفعل هكذا يعني. لكن الحال الأصل هو على طهارة. ما كذلك؟
3: نعم.
0: حتى يتقن الطهارة. طيب، نس سؤال رهيب. توقف المعنى، ممكن تأتي العبارة مرة أخرى؟
4: نعم.
0: العبارة أوضح.
4: من
0: شك،
4: من شك وهو في صلاته
0: نعم،
4: في خروج بلل
0: نعم،
4: منه.
0: نعم.
4: فقيل له أن ينظر، أن ينظره حتى يتيقن هل خرج منه شيء أو لا.
0: نعم.
4: فإن وجد أنه خرج
0: منه، وإذا كان بالليل مثلا،
4: وإن كان بالليل
0: نعم،
4: فإنه يجري يجري
0: ذكر على الفخذ،
4: ذكر على الفخذ
0: حتى يتبين في بلل ولا ما في بلل.
4: نعم.
0: زين،
4: فإن تبين أن فيه بللا أعاد صلاته.
0: نعم.
4: وإن تبين له عدم وجود شيء، عدم وجود شيء من البلل،
0: يواصل صلاته،
4: يواصل صلاته.
0: طيب، انتهينا من الخبر.
4: نعم.
0: هذا الذي ذكره هنا، الذي ذكره هنا يعني عبث ولا عمل؟
4: هذا عمل.
0: عمل، لأن قصد به معنى.
4: نعم.
0: طيب.
4: نعم.
0: عمل هذا الذي على حسب هذا القول، هذا عمل يعني جائز ولا غير جائز؟
4: عمل جائز.
0: لماذا يجيز هذا؟
4: من أجل أنه يصلح الصلاة.
0: يصلح الصلاة، حتى إيش؟ حتى يكون ما يبني صلاة، ما يبني صلاته على شك.
4: على شك.
0: حتى تبين له الأمر ويبني صلاته على يقين. لأن ذكر قال إذا وجد شيئا فإنه يعيد الصلاة، ما كذلك؟ وإذا لم يجد شيئا تيقن أنه إذا لم يكن هناك شيء، ها؟ وبنى صلاته على إيش؟ على يقين، ما كذلك؟
4: نعم.
0: هذا بكر الخل، وهذا عمل جائز لإصلاح الصلاة. بالنسبة إلى النظر وبالنسبة إلى اللمس، عمل جائز يراجع لإصلاح الصلاة. نعم. الشيخ ماذا يقول لنا؟ إيش يقول في هذا العمل؟
4: يقول بأنه لا ينظر ولا يلتمس،
0: ولا يلتمس،
4: بل يمضي في صلاته،
0: في صلاته، لأن الأصل هو على طهارة، حتى إيش؟
4: حتى
0: يتيقن ذلك، وكذلك، ولا أقول ينظرا أو يلتمس، ماذا يفعل؟
4: بل
0: يمضي ويتكن الملتمس. نعم. والشك في الناقض عفو النقل معناه عن نبينا متصلا، والحديث في هذا، زين، إذا شك أحدكم في صلاته ولا ينصرف حتى يسمع صوتا ويشم ريحة. يعني سؤال، لو استمره على صلاته وبعد أن سلم نظر وجد هناك بلل، هل عليه أعلى الصلاة ولا ما عليه أعلى الصلاة؟ نعم
5: عليه،
0: عليه أعلى الصلاة، لأن تبين له أن ذاك البلل الذي حس به هو بلل، أليس كذلك؟
5: نعم
0: نعم. هذا بعض العلماء قال لا إعالة عليه، لأي شيء؟ لأنه لم يتيقن ذلك البلل، خروج البلل إلا هيش إلا بعد
5: الصلاة،
0: إلا بعد أن صلى، ما كذلك؟
5: نعم.
0: هذا شك فقط، يعني هو الأصل على على طهارة، ما كذلك؟ وأحرم على طهارة، واستمر في صلاة على طهارة، وإنما تبين له وتيقن له ذلك بعد أن سلم من صلاته، على هذا لا إعالة عليه، واضح؟
5: نعم.
0: تبيه. طيب. زين. من منك بقى الأبيات؟
1: نعم شيخ. نعم.
0: تستفيد بها؟
1: نعم. وإن يكن ظن خروج البلل قيل له ينظره بالمقل، وإن يكن بالليل أجرى الذكر بيده في فخذه مختبرا، يفعل ذاك من وراء الثوب ويلمس الموضع عند الريب،
0: عند الريب،
1: عند الريب، فإن رأى شيئا أعاد ومضى، إن لم يجد شيئا هناك عرضا. ورخصوا في ذاك للتبين حتى يكون الفعل عن تيقن، ولا أقول ينظرا أو يلتمس، بل يمضيا ويتركن الملتبس. والشك في الناقض عفو نقلا، معناه عن نبينا متصلا.
0: زين أحسن، شكرا شكرا، بارك الله فيكم. طيب زين، مسألة كم؟ 18. ومن يخف من حية أو عقرب فإنه يقتله وينصبه. نعم، ليش معنى المسألة دي؟
3: نعم
0: نعم.
3: من كان في صلاة
0: نعم
3: ورأى حية أو عقرب
0: نعم
3: فخاف أن تلدغه
0: نعم
3: فإن له أن يقتله في الصلاة.
0: في الصلاة
3: نعم
0: نعم. خافه ما قال ومن يخاف
3: نعم،
0: لكن بعض العلماء قال له أن يقتله ولو لم يخاف
3: نعم،
0: لأنه ورد حديث فإن تقتلوا الحية والعقرب ولو كنتم في الصلاة، ما كذلك؟
3: نعم.
0: زين. طيب هذا عمل ولا عبث؟
3: هذا عمل.
0: عمل جائز؟
3: جائز
0: جائز. يعني الأمر خارج عن الصلاة، وقد يكون راجع لإصلاح الصلاة، لأن هذا الحال سيشتغل، ربما إذا خاف منها
3: سيشتغل
0: عن ذلك، ما كذلك؟
3: نعم.
0: لكن بعض العلماء يقول ولو لم يخاف ذلك، حيث على هذا ولو لم يخاف ذلك يكون عمل اللي عمل هيش خارج عن الصلاة، ولا بأس به. زين. طيب زين. وقيل للمرأة إذ تصلي ترضع ابنها لخوف الشغل، وقيل للمرأة إذ تصلي ترضع ابنها لخوف الشغل، ايش معنى البيت أول؟
5: نعم. إذا كانت المرأة تصلي كان ابنها يصيح
0: صح،
5: فإنها تقوم ترضعه
0: حتى من له تحمله وترضعه.
5: نعم. نعم.
0: لأي شيء؟
5: حتى لا يشغلها عن الصلاة،
0: حتى لا يشغلها عن الصلاة،
5: يشغلها عن خشوع.
0: أحسن، شكرا. طيب هذا عمل ولا عبث؟
5: عمل.
0: عمل جائز ولا غير جائز؟
5: جائز.
0: راجع
5: يصلح
0: الصلاة، وكذلك فيه.
5: نعم.
0: قد روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ في كان يصلي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى سورة مريم، وفي الركعة الثانية قرأ سورة الإخلاص. عندما سئل عن ذلك قال سمعت صبيا يصيح، فخشيت أن تكون أمه معنا في الصلاة، فرحمتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن لابد ستشتغل عن صلاتها، ما كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم. زين. مسألة كم؟ كم؟
3: 20.
0: مثلا ومن رأى حال الصلاة رجلا يقتل إنسانا له قد جهلا فإنه مخير في الشرع ما بين حفظها وبين القطع، لأنه يمكن أن يكون بالحق والباطل يقتلونه. مرة الأبيات. ومن رأى حال الصلاة رجلا يقتل إنسانا له قد جهلا فإنه مخير في الشرع ما بين حفظها وبين القطع، لأنه يمكن أن يكون بالحق والباطل يقتلونه. أول شيء يسمع المسألة الحبيب.
5: نعم
3: نعم.
0: تفضل.
3: من رأى في حالة صلاته رجلا يقتل إنسانا آخر،
0: نعم،
3: ففي هذه الحالة هو مخير،
0: نعم،
3: بين أن ينقذه أو يواصل في الصلاة.
0: نعم. كيف مخير؟ إيش مخير؟ مع ذلك يقتل شخص ويشاهده ويعرفه،
3: نعم،
0: وعنده استطاعة على التنقية،
3: نعم،
0: كيف مخير؟
3: أن الضامن في هذه الحالة يكون قاتل.
0: ما علّه هو بكذاك، ما علّم بأن الضامن هو قاتل،
3: لأنه يمكن أن يكون يقتله لحق أو لباطل.
0: لأن القتل يحتمل أن يكون لحق أو باطل، ما كذلك؟
3: نعم.
0: فما دام يحتمل فهذا مخير، ما بين إيش؟ أن يواصل صلاته وبين يقطع صلاته.
3: يقطع صلاته.
0: ما كذلك؟
3: نعم.
0: هكذا بعض العلماء قالوا، يعني مخير، هذا مخير بين إيش؟ بين يواصل صلاته وبين قطعها.
3: نعم.
0: ما كذلك؟ لماذا؟ لأن القتل، هذا القتل لم يتبين له هل هو حق أو باطل.
3: باطل.
0: ما كذلك؟
3: نعم.
0: ولذلك قال مخير في قطع الصلاة وحفظها. معنى بعض العلماء قال لا، يقطع صلاته ويذهب للتنجية. لأن الأصل في القتل إيش؟ حرام. الأصل عدم الجواز. ما كذلك؟ حتى يتبين على أن القتل كان حقا. ما كذلك؟ إذا لم يتبين له ذلك فحينئذ لابد من يذهب يقطع صلاته ويذهب للتنجية. وهذا القول هو الذي صححه القطبي رحمه الله عليه، على أنه يقطع صلاته زين ويذهب للتنجية. ثم ذكر النووي بعد ذلك قال: وذاك إن لم يستغث وينصره إذا استغاث من عدو يقهره. الكلام هذا يعني أن مخير إذا لم يستغث به المقتول الذي يريد قتله، ما كذلك شيء؟
3: نعم.
0: إذا لم يستغث به المقتول فحينئذ فإذا استغاث به فإنه يغيثه، ما كذلك؟ من هذا التخير ما بين قطع الصلاة من حفظها إذا لم يستغث به، فإذا استغاث به فإنه يقطع الصلاة، وذاك إن لم يستغث وينصره إذا استغاث من عدو يقهره، ما كذلك؟ على كل حال الحديث له بقية وحد الوقت انتهى، نواصل معنا بقي بعض المسائل بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى يعني من نواقض الصلاة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه

استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عباس إمام جمعة من إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الهجرة النبوية وتفكيك العصبيات. لقد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله، له الحمد تعالى ما أشرق الصبح حاملا قناديل آمال، فألهم النفوس حسن السعي لصالح الأعمال. ما أعظم الدروس المستلهمة من الهجرة النبوية الشريفة، فقد كان ذلك الانتقال التاريخي إلى المدينة المنورة مرحلة مفصلية وفجرا جديدا في الفلسفة التي تبنى عليها المجتمعات، فها هي أبعادها تتجاوز الانتقال المكاني محدثة ثورتها الواعية في منظومة القيم، قوامها تفكيك العصبيات الجاهلية وإرساء قواعد التكافل الشامل. فها هم المهاجرون يفدون إلى يثرب حاملين إيمانهم، تاركين أموالهم وديارهم، وكانت البيئة المستقبلة يعيش أهلها رواسب الجاهلية ومخلفات الصراعات القبلية، حيث طال أمد الحروب وتعاقبت العقود ونيرانها لا تخبو بينهم. فكانت المؤاخاة التاريخية خطوة فريدة تهاوت أمامها اعتبارات الأنساب والقبلية والطبقية، وحلت مكانها الأخوة الإيمانية الرابطة الأسمى، وترجمت تلك المؤاخاة ممارسات تكافلية حية شملت تقاسم الأموال والخبرات، ولم تكن شعارات عاطفية، فمحى نور الإيمان ظلمات الفوارق وأزال الحواجز وجمع القلوب تحت راية واحدة، فكانوا كالبنيان المرصوص. تماسك مذهل ما لبث أن تحول إلى مظلة أمان وطمأنينة حينما أبرمت وثيقة المدينة، فنظمت العلاقات بين جميع الأطياف في ظلال العدل والإنصاف. لقد قدمت الهجرة النبوية العلاج الناجع لظاهرة العصبيات المقيتة التي تهدد أمن المجتمعات وتعبث باستقرارها وتثير الفرقة وتغذي الانقسام بين أهلها، لترسي دعائم الأمن الاجتماعي القائم على رابطة الأخوة الإيمانية وعلى تكافل أبناء الأمة وحسن تعايشهم.

0: بان الهدى بسواطع البرهان ومحى ظلام الشرك والكفران. الله أظهره وأيد عبده وعز جند الحق والإيمان. عاشوا بأفياء الهداية إخوة في غبطة بعناية الرحمن، ويشدهم فيها رباط تلاحم وعيونهم ترنو إلى الرضوان. فهيا بنا لله ربنا مستضيئين بمدرسة الهجرة الشريفة التي تسطع أنوارها للأمة لترشدها إلى مكمن قوة هذه المجتمعات وأمنها واستقرارها، حينما تعرض عن الانتماءات الضيقة وتتجه نحو إعلاء الكرامة الإنسانية، محولة تنوع أهلها إلى طاقات بناء وتكامل حضاري.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 92 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إنما يبلوكم الله به. وقد صدرت هذه الجملة بإن، وإن هنا مكفوفة عن العمل بما، بل هي مكفوفة عن الاختصاص، ولذلك جاءت بعدها جملة فعلية وهي يبلوكم به، فتدخل أو تتصل ما بإن فتحجبها عن العمل أو تمنعها عن العمل، وأحيانا تخرجها عن اختصاصها، واختصاصها أنها تدخل على الجملة الاسمية فتدخل على جملة فعلية. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا يبعد أن تكون إن هنا للدلالة على التنبيه على أهمية الخبر وليست للتوكيد، لأن الخطاب لأهل الإيمان، وأهل الإيمان يسلمون بما يتنزل عليهم من وحي الله، وما كافة عن العمل، ويعدونها من الحروف الزوائد، فهو حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبلوكم الله به، يبلو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالواو. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين، فقد التقى ساكنان وهما ميم الجمع، والساكن الثاني هو اللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. ويجوز أن نقول في الإعراب: الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم حرف دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، به جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والباء وهو حرف الجر متعلق بالفعل يبلو، يبلوكم به، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل يبلو، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل يبلو. والجملة إنما يبلوكم الله به جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة تعليلية، فبعد أن نهوا عما نهوا قد يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب: لأن الله يبلوكم به. وعلى هذا يصح في إن أن تكون للتعليل، وتأتي إن للتعليل، وذلك أيضا كثير في القرآن الكريم، فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويكون الاستئناف بيانيا، ويكون هذه الجملة معناها ليبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، وبذلك يكون هناك عطف على المعنى، والعطف أنواع، فقد يكون العطف عطفا على اللفظ وهو الكثير، ويكون العطف عطفا على المعنى، ويأتي في الكثرة بعد العطف على اللفظ، وهناك قسم آخر من العطف وهو العطف على التوهم، وقد ذكرت فيه أيضا جملة من الشواهد. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ليبينن اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يبينن فعل مضارع مبني على الفتح لأنه اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل يبينن ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. لكم جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، كم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور. والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وحرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبينن لكم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام والفعل يبينن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل يبينن. يوم القيامة، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، القيامة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظرف حكمه حكم الجار، لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، فبأي شيء تعلق الظرف يوما؟ يبينن يوم القيامة. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف يوم والفعل يبينن، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف يوم متعلق بالفعل يبينن. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والمعنى وليبينن لكم يوم القيامة الذي كنتم فيه تختلفون. ويجوز أن تكون نكرة موصوفة، والمعنى وليبينن لكم يوم القيامة شيئا كنتم فيه تختلفون. ويجوز في ما أن تكون مصدرية، والمعنى وليبينن لكم يوم القيامة اختلافكم، إلا أن في هذا الوجه إشكالا، فإن هناك ضميرا وهو الهاء، ولا بد أن يعود ذلك الضمير إلى شيء قبله من الأسماء، واشتهر عندهم أن ما المصدرية حرف وليست اسما، خلافا لمن قال باسميتها. وعلى القول باسميتها يجوز أن يكون الضمير وهو الهاء عائدا عليها، وعلى القول بعدم اسميتها فيجوز في هذا الضمير أن يكون عائدا على ملحوظ، فلا يلزم أن يكون الضمير عائدا على ملفوظ، فقد يكون عائدا على ملحوظ أي على معنى أو على شيء مقدر. نعرب ما على وجه الموصولية فنقول في الإعراب ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يبينن. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول كنتم فيه تختلفون، وقد وقعت صلة الموصول مصدرة بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع وهو التاء. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. أو نقول التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فيه جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، وحرف الجر في متعلق بالفعل تختلفون، فيه تختلفون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تختلفون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل تختلفون. تختلفون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية فيه تختلفون في محل نصب خبر كان، والجملة المكونة من كان واسمها وخبرها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى القول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول، تكون هذه الجملة في محل نصب لأن الاسم الموصول ما في هذا الموضع في محل نصب. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في إعرابها ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يبيننا، والجملة الواقعة بعدها وهي الجملة المكونة من كان واسمها وخبرها صفتها، فالجملة كنتم فيه تختلفون في محل نصب صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما حرف مصدر نقول في الإعراب ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة الواقعة بعد حرف المصدر جملة صلة الموصول الحرفي، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل نصب مفعول به للفعل يبيننا، والتقدير ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ليبينن لكم يوم القيامة اختلافكم، هذا هو تقدير المصدر المؤول من ما وما دخلت عليه. والجملة يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، هذه الجملة جملة واقعة بعد لام وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فهي معطوفة على الجملة المقدرة، فإن التقدير كان ذلك ليبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فهذه الجملة معطوفة على الجملة إنما يبلوكم الله به، واللام التي دخلت على الفعل يبينن ليست لام التعليل، وقد تقدم أن الجملة إنما يبلوكم الله به جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه، وما تقدم إنما هو بيان للمعنى، فقد تقدم أن التقدير فعل ذلك أو كان ذلك ليبلوكم به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، وذلك على جعل إن للتعليل. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس

تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقد

مبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت.

أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: الله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والسماء ذات البروج واليوم الموعود.

يصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك.

الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

0: أرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه.

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا

اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

0: لا تطعه واسجد واقترب.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نجعل مسك ختام حديثنا مع ختام هذه الآية المباركة التي سنقف حيالها بعض الوقفات، وتلك الآية تحمل الرقم 120 من آيات سورة البقرة.
3: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبع

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية تحمل في طياتها تحذيرا لكل مسلم أن ينخرط في سلك المحرفين والمنحرفين الذين لا يريدون للبشرية الخير.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المقصود بقوله تبارك وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم؟
1: المقصود من ذلك التحذير الشديد أن يتبع المسلم أهواء أولئك، وهذا الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، ولكنه خطاب لكل متشرع بهذا الدين منهم أو من غيرهم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة هذه الكلمة ولئن؟
1: فائدة ذلك التوكيد الشديد لأنها جاءت مبدوءة بحرف يؤذن بقسم، أي والله لئن اتبعت، فالمقصود من ذلك توكيد هذا التحذير.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بالأهواء هنا ولئن اتبعت أهواءهم؟
1: الأهواء جمع هوى، وهو الشيء الذي تميل إليه النفس مما لم يقم عليه دليل، والذي يحمل عليه مجرد ضلال ومجرد الهوى. فالمقصود باتباع الأهواء ولئن اتبعت أهواءهم، أي اتبعت ما يهوونه من تحريفات ومقالات مزيفة، فذلك لم يصدر عنهم إلا عن ميل النفس ميلا مذموما، لأن الهوى هو الميل الذي ليس مستندا على دليل، وإنما هو ميل مذموم.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا جمعت الأهواء مع أن الملة جاءت مفردة؟
1: والمجموع أو المقصود من ذلك شيء واحد جميل جدا. الأهواء هنا فعلا جمع، ولئن اتبعت أهواءهم، أي كل يأتي بشبهة، كل يأتي بما تهواه نفسه، فهو صادر عن أفراد وعدة أفراد وهي مختلفة في حد ذاتها، أي ذلك الشيء الصادر عن هذا الفرد قد يختلف عن الصادر عن فرد آخر، وإنما أفردت الملة باعتبارها شيئا واحدا، فالمصب واحد وهو شريعتهم المحرفة. ولئن اتبعت أهواءهم، أي الذي جاء به منهم كل فرد لا عن دليل ولا عن حجة، وإنما هو عن ميل هوى، أما هناك حتى تتبع ملتهم، حيث جعلوا ذلك كله دينا واحدا وشريعة واحدة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى بعد الذي جاءك من العلم؟
1: المقصود بالعلم هنا القرآن وما أوحاه الله إلى نبيه، وهو العلم الحقيقي، أي بعد الذي جاءك من الله سبحانه وتعالى من العلم، وفي مقدمة ذلك القرآن، فهو العلم الحقيقي تنبني عليه سائر العلوم. فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من العلم كاف، فيكون اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من متبعيه أهواء أولئك بعد ظهور الحجة وبعد القرآن من أشنع الأمور.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل المراد هنا بالعلم الوحي أم أنه شيء آخر؟
1: المراد بالعلم كل الوحي وفي مقدمته القرآن، فهو العلم الحقيقي. الذين أوتوا العلم آتى الله نبيه وأصحابه ومتبعي هذا العلم العظيم وهو القرآن. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بقوله تبارك وتعالى ما لك من الله؟
1: جميل جدا. ما لك، المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب بهذا الخطاب. ما لك من الله، أي من عقوبته ومن سخطه، لا يمنعك ولي ولا نصير، لأن الشخص الذي يتبع الأهواء بعد حصول العلم الحقيقي لا يكون له ولي من عذاب الله ولا نصير يمنعه من عذاب الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير، ما المقصود بالولي هنا؟
1: الولي الذي يتولى أمر شخص يتولاه، أي ينصره ويحبه ويذود عنه. فأصل الولي هو الذي يتولى أمرك، والولي الذي يتولى أمر إنسان يذود عنه وكذلك يعينه، ويعينه على أموره ويمنعه من الضرر، فهذا هو الولي الحقيقي.
0: كما سأل أخي أحمد عن الولي، يا أستاذنا أسألك عن معنى النصير هنا.
1: النصير في الأصل المانع.
0: المانع؟
1: نعم، المانع من الضرر. فالنصير هو الذي يمنعك من أن يضرك أي ضار يريد ضررك أو يوقعه بك. فالولي أعم من النصير.
0: الولي أعم من النصير؟
1: نعم، الولي يتولى أمرك ويعينك ويمنعك كذلك، بينما النصير قد لا يكون من أوليائك ولا يكون من أقاربك،
2: ولكنه ينصرك،
1: ينصرك فيمنعك، أي يمنعك أن تضر بأي شيء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المغزى من ختم الآية بقوله تبارك وتعالى ما لك من الله من ولي ولا نصير؟
1: المغزى من ذلك أن الولي الحقيقي هو الله، وأن الناصر الحقيقي هو الله. فمن انحرف عن سبيله واتبع الأهواء لم تحصل له هذه الولاية ولم تحصل له تلك النصرة، فلا ينصره ناصر ولا يتولى أمره متول، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا فهو مولاهم الحقيقي. فإذا تخلى الله عن شخص، عن مخلوق من خلقه، فمن الذي يمنعه من عذابه؟ ثم من الذي يتولى أمره؟ فلا ولي إلا الله، ولا ناصر في الحقيقة إلا الله، كما قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم
0: فمن ذا الذي ينصركم من بعده،
1: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم،
1: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 21 بعد 100 من آيات سورة البقرة
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم إلى تلاوة القارئ الشيخ العيون الكوشي ما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ

فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا

0: كنتم مع القارئ الشيخ العيون الكوشي، تلا عليكم من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج، في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال حديثنا متصلا عن قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. سنجد هنا في هذا المشهد العظيم في قول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. لاحظ معي أيها المستمع الكريم كيف أنهم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. لو قالوا أصناما وسكتوا لكان الجواب كافيا، ولكن ما الذي جعلهم يستطردون في الجواب فيقولوا فنظل لها عاكفين؟ هل هذا الاستطراد من باب الأسى والألم، يعني يفعلون ذلك وهم يتألمون؟ بالطبع لا، ولكن صرحوا به ابتهاجا بعبادتها وتعظيما لها وتقوية للعناد، وزادوا ذلك أيضا بذكر الظلول، مع أنه لم يسألهم إلا عن نفس ما يعبدون. هكذا يقول العلامة الطفيش رحمه الله تعالى في تفسيره العظيم تيسير التفسير. إذن سنجد هنا أنهم يعظمون هذه الأصنام، ولذلك يقول الإمام الطاهر بن عاشور أن التنوين في كلمة أصناما للتعظيم. ولأجل أن تتضح الصورة أكثر دعونا ننظر أيضا في كلام الطاهر بن عاشور عندما يقول وأتوا في جوابهم بفعل نعبد، مع أن الشأن الاستغناء عن التصريح، إذ كان جوابهم عن سؤال فيه تعبدون، فلا حاجة إلى تعيين جنس المعبودات فيقول أصناما، كما في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ماذا قال ربكم قالوا الحق، ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، فعدلوا عن سنة الجواب إلى تكرير الفعل الواقع في السؤال ابتهاجا بهذا الفعل وافتخارا به. يعني لو قالوا فقط أصناما لكان ذلك كافيا، يعني قالوا في جوابهم نعبد أصناما، لماذا كرروا كلمة نعبد مع أنه لا حاجة إليها؟ والأصل في القرآن الكريم أن القرآن في منهجه يأتي بالاختصار، لا يطيل إلا إذا كانت هذه الإطالة لها معنى معين، معنى بلاغي، معنى وفائدة. ولكن نجد هنا أنهم كرروا هذه الكلمة نعبد أصناما، إذن كانوا يفتخرون بهذه العبادة وأيضا يعظمون هذه الأصنام، ولذا أتى في النظم القرآني هنا هذا اللفظ منونا. والتنوين في اللغة يكون لمعاني مختلفة كما يقول أهل اللغة، فهنا التنوين للتعظيم، يعظمون هذه الأصنام. وفوق ذلك، مع أنهم يقولون ويفتخرون بذلك، يقولون فنظل لها، فعبروا بهذا الظلول لهذه الأصنام وأنهم عاكفين عليها. فانظر كيف يكون ذلك الغي والضلال عندما يفاخر إنسان بضلاله، بجهله، ببعده عن الحكمة والعقل والمنطق. نسأل الله تعالى العافية، ونواصل بإذن الله تعالى بقية الدروس والعبر في هذا المشهد العظيم في دروسنا القادمة، فإلى ذلك الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.